تلاقوا مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توكل.

0: يا صاحب البحر، يا لها من سفينة جميلة.
1: نعم، إنها لنقل الركاب.
0: انظر، إنهم يرتدون ملابس فاخرة. هل هم ذاهبون إلى عرس؟
1: عرس؟ عرس في البحر؟ بالطبع لا، هذه ملابس السفر، يرتدون أفضل منها في الحفلات والأعراس.
0: هل هناك أفضل من ذلك؟
1: لا تشر بإصبعك هكذا، ارفع يدك بالتحية لهم مثلي.
0: لماذا لا تكون لديك سفينة كبيرة وجميلة مثل هذه؟
1: هذه سفينة ركاب، أما سفينتي فهي لنقل البضائع، لا تحتاج لكل هذه التجهيزات والزينة.
0: عندما أكبر سأختار قيادة سفينة ركاب.
1: لقد اقتربنا من ميناء بيروت، قل لمرجان ولؤلؤ يستعد للرسول.

0: ما هذا الجمال؟
1: سبحان من هذا خلقه. الطبيعة في لبنان ساحرة.
0: لا أتحدث عن الطبيعة، وإنما عن تلك المباني العجيبة.
1: ما وجه العجب فيها؟ إنها بيوت الناس.
0: الناس في البادية يسكنون في خيام صغيرة، أما هنا ف...
1: معك حق. البيوت هنا شديدة الجمال فعلا.
0: هل يصنعون الحوائط من الحجارة الكريمة؟
1: طبعا لا، إنها شرفات مزينة بالزجاج الملون يلمع مع ضوء الشمس.
0: هل يزرعون الحدائق فوق سطح البيوت؟
1: لا، إنها العريشة، حيث يجلس أهل البيت في ظل عناقيد العنب وزهور الفل والياسمين.
0: يا الله! لم أنم في حياتي على هذه الهضبة العالية.
1: إنه سرير يا زياد، يعتاده أهل المدن، ولكني أفضل النوم على ألواح الخشب في سفينتي.
0: كيف؟ هذه الوسائد لينة وملمسها كالحرير. يا لها من حياة رائعة.
1: أرى أنك تنبهر بالمظاهر أكثر مما يجب يا زياد.
0: إنني أحب أن أعيش حياة طيبة سعيدة.
1: السعادة يا بني تنبع من داخل الإنسان لا من خارجه.
0: لا أفهم.
1: لكي تكون سعيدا يجب أن تكون راضيا، مؤمنا بقضاء الله. كم من غني أتعسه المال؟
0: هذا أمر مستحيل. المال يؤدي إلى التعاسة؟
1: ألا تعرف قصة قارون؟ أغنى أغنياء الأرض.
0: لا، فما هي قصة قارون؟
1: كان قارون رجلا مؤمنا من قوم سيدنا موسى عليه السلام، بل كان ابن عم النبي الكريم، لكن حبه للمال وطمعه جعله يبغي على قومه وينسى منبته الطيب.
2: أهلا بك يا سيد قارون.
3: هل يعجبك العمل يا كبير البنائين؟
2: يعجبني نشاطك، أنت شاب مجتهد.
3: أشكرك يا سيدي، عندي سؤال يحيرني.
2: سل ما شئت.
3: لماذا تستخدم في البناء كل هذه الحجارة الضخمة؟
2: لكي يعيش المبنى آلاف السنين.
3: ولماذا آلاف السنين؟ أقصد يمكننا أن نوفر في مواد البناء ونكسب أكثر.
2: المكسب ليس كل شيء يا قارون.
4: سيدي قارون.
3: ماذا بك يا سخم؟
4: والدك مريض جدا يا سيدي.
3: ألا ترى أنني مشغول في عمل هام؟
2: العمل يستطيع الانتظار يا بني، اذهب واطمئن على أبيك.

0: هل أحضرت لي الدواء يا بني؟
1: نسيت يا أبي، مشاغلي كثيرة كما تعرف، لن أنسى في المرة القادمة.
0: لا أعتقد وجود مرات قادمة. اسمعني جيدا.
1: نعم يا أبي، هل أخفيت كنزا في مكان ما؟
0: لا يا قارون، أنا لا أملك إلا قطيع الغنم الذي أرعاه. أريد أن أحدثك فيما هو أهم من المال.
1: أهم من المال؟ تتفضل، إنه منصت.
0: ابن عمك موسى،
1: إنه فر من المدينة بعد أن قتل رجلا فيها.
0: قتله بالخطأ، لم يكن يقصد.
1: وماذا تريدني أن أفعل له؟
0: كن له أخا عطوفا يساند كل منكما الآخر. الدنيا يا بني لن تدوم لأحد.
1: نعم نعم، متأكد أنت يا أبي أنك لم تدخر شيئا للزمن؟ قطيع الغنم فقط. أبي
2: أمر عجيب، يذبح كل ما ورثه من أغنام أبي ليطعم الناس أمام قصري. أريد مقابلة هذا الرجل. قل لي وبصدق، لماذا ذبحت خراف أبيك؟
1: احتفالا بعيد جلوسك على العرش يا مولاي.
3: تحتفل اليوم وأبوك ميت بالأمس؟
1: الفرعون أهم من أبائنا وأمهاتنا وأنفسنا أيها السيد.
3: ألست حزينا على موت أبيك؟
1: كيف أحزن في عيد جلوس الفرعون العظيم؟
2: انهض يا هذا، هل لك حاجة تطلبها مني؟
1: نعم يا مولاي.
3: ألم أقل لك يا مولاي ستظهر الحقيقة الآن؟
2: أصمت يا هامان، تكلم يا قارون، ما هي حاجتك؟
1: أطلب منك يا مولاي وأتوسل إليك أن تسمح لي بمحاربة أعدائك الذين عصوك وفروا إلى الجبال.
2: لك هذا، اعتبر أن الجبال كلها لك، ابحث فيها عن أعدائي كيفما شئت واقضي عليهم.
1: أشكرك يا مولاي.
4: كيف تبخل على زوجتك المخلصة بعقد رخيص من الذهب؟
5: يا تيتي يا زوجتي الطيبة، الأمور تغيرت، لم أعد أملك مالا وفيرا.
4: كيف هذا وأنت كبير البنائين؟
5: مجرد لقب لا يساوي شيئا، منذ أن عمل قارون بالتجارة في القصور وأنا لا أجد قوت يومي.
4: أليس قارون هذا تلميذك الصغير؟
5: كان تلميذي في الماضي، إنه الآن أكبر تاجر في مصر كلها.
6: هل تظن نفسك تمتلك الجبال حقا؟
1: إنه ليس الظن يا سيدي، ولكنه أمر الفرعون العظيم.
6: لتخلصه من الأعداء، لا لتستخرج المعادن وتقطع الحجارة وتبيعها لصالحك.
1: سيد هامان، أعتقد أننا نحتاج إلى مكان هادئ نتحدث فيه منفردين.
6: تعال غدا إلى ديوان الحكم،
1: هذا مكان يزدحم بالعمال والكتبة.
6: وأين تقترح إذن؟
1: قصري يا صديقي العزيز، إنني أتشرف بدعوتك لتناول العشاء معي الليلة.
6: يا له من طعام لذيذ.
1: سيدي، يجب أن تجرب هذا النوع من السمك.
6: ماذا؟
3: لقد وجدت خاتما من الذهب وبه قطعة ماس في جوف السمكة.
1: هذا حظك الطيب يا سيدي، هو نصيبك. جرب سمكة أخرى.
7: هذا خاتم آخر داخل السمكة.
3: يا ذا من صدفة،
1: كنا نتحدث عن مشكلة الجبال.
3: الجبال؟ تقصد الجبال التي تمتلكها أنت بأمر فرعون؟ ما مشكلتها؟
1: لا لا لا لا لا لا شيء. تمتع يا عزيزي بوجبتك من الأسماك.
3: امتلأت معدتي عن آخرها. هل أستطيع أن أخذ ما تبقى من السمك لأهل بيتي؟
8: بكم السمك؟
9: بقطعتين من الفضة.
8: لماذا؟ كنت أشتريه الأسبوع الماضي بقطعة واحدة.
9: إذن تعالي واشتريه في الأسبوع الماضي.
10: كل شيء غلى ثمنه في السوق.
11: بالتأكيد، أليس السمك من مراكب صيد قارون والفاكهة من مزارع قارون؟
10: سمعت أنه خبير في علم الكيمياء وباستطاعته تحويل الرمال إلى ذهب. هذه إذن حقيقة.
8: سمعت أنا أيضاً هذا الكلام.
11: يا له من رجل محظوظ.
12: هذا ما سمعته يا سيدي.
1: يا لها من شائعة.
12: هل آمر بتكذيبها على الفور؟
1: لا، بل أريد أن يتأكد الناس من صحتها. اسمع يا سخم.
12: خادمك يا سيدي.
1: أريد عربات مكشوفة تنقل الرمال إلى خزائن القصر وسط الحراسة المشددة.
12: لا أفهم شيئا.
1: عندما يرى الناس قارون يضع الرمال في خزائنه مثل الياقوت والزمرد، سيتأكدون أني أحولها إلى ذهب.
12: لازلت لا أفهم.
1: ستنخفض قيمة الذهب ويتهافت الناس على بيعه لي،
12: فتشتريه بأقل من ربع ثمنه.
1: أخيرا بدأت تفهم يا سخم.
12: حصيلة اليوم من الذهب لا مكان لها يا سيدي.
1: ابن 20 خزانة جديدة للنقود.
12: أمرك يا سيدي.
1: في أي شيء يتحدث الناس؟
12: إنهم يتصارعون كالبلهة في جمع الرمال من الأرض على أمل تحويلها إلى ذهب.
1: هذه أخبار مهمة. بع لهم ما لدينا من رمال بأغلى سعر. حملة المفاتيح، انتظروا. عدد الحراسة قليل يا سخم.
12: إنهم 100 رجل يتناوبون الحراسة يا سيدي.
1: قلت العدد لا يكفي، اجعلهم 1000 رجل.
12: أمرك يا سيدي.
1: ماذا يفعل هذا الرجل في حديقتي؟
13: اعطني مما أعطاك الله.
1: ما دمت متأكدا أن الله هو الذي أعطاني فاسأله هو مباشرة. ها؟ هيا اذهب.
13: ستموت وتترك مالك أيها البخيل.
1: سخم، هل أصبحت حديقة قصري مرتعا للشحاذين؟
12: تسلل دون أن نراه يا سيدي.
1: هذه مصيبة. إذا نجح الشحاذ في التسلل سينجح اللصوص بالتأكيد.
12: معذرة يا سيدي، هذا الخطأ لن يتكرر.
1: قل لي فيما يتحدث الناس؟
12: يتحدثون عن عودة موسى من أرض مدين وكيف رأى الله عند جبل الطور في سيناء.
1: ما أحمق الناس، يضيعون وقتهم في سماع الحكايات بدلا من التفكير في جمع الذهب.
2: ابن عمك موسى يدعي وجود إله غيري.
1: ليقل ما شاء يا مولاي، الناس جميعهم يعرفون قدرك.
2: هذه المرة كلامه خطير وأفعاله أخطر.
1: لا أفهم.
3: لقد أدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء تلمع كأنما أدخل الشمس والقمر إلى تلك القاعة.
1: أمر عجيب،
2: رأيته بعيني وفعل ما هو أعجب.
1: كيف؟
2: ألقى عصاه من يده فإذا هي ثعبان يتحرك.
1: العصا ثعبان يتحرك.
2: لماذا تضحك يا قارون؟
1: هذه يا مولاي من حيل السحرة، رأيتها كثيرا في أسفاري وعملي.
2: هل تعتقد ذلك حقا؟
1: بكل تأكيد، إنه ساحر كذاب.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. صدق الله العظيم.
16: هل يعادي قارون ابن عمه النبي؟
15: الطمع والاغترار بالدنيا وزينتها أخذه إلى هذا الطريق.
16: وماذا حدث بعد ذلك؟
15: حدثت أشياء كثيرة، لكن موعد النوم قد أزف.
16: حسناً، سأنام وأحلم بكنز قارون.
15: اللهم أنر قلوبنا بذكرك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

القارئ رعد بن محمد بن عبد الرحمن بن صالح الكردي، ولد في العام 1991 ميلاديا في العراق وفي مدينة كركوك بالتحديد. منذ الصغر كان يستمع للقرآن الكريم بصوت القراء المصريين، وكبر مع أصواتهم الندية، وخاصة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. وفي صغره شارك في العديد من المسابقات القرآنية، وغالبا كان يحصل على المركز الأول بفضل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي بداية الشباب عام 2007 عندما كان عمره 15 سنة أصبح إماما في أحد المساجد بمدينة كركوك وتحديدا جامع الإمام الشافعي، وما زال إمامه هذا المسجد حتى الآن، وحصل على الإجازة في قراءة عاصم، وكذلك قرأ القرآن كاملا على الشيخ إبراهيم بن فاضل المشهداني. بسم الله الرحمن الرحيم.

التي قرأها وبعض الصور في مسجد الإمام الشافعي بكركوك وفي مسجد الجنة في السليمانية وفي مسجد أحمد الحباي بدبي وفي مساجد

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.
2: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم.
1: أيها السيدات والسادة، طابت أوقاتكم بكل خير. بينما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم، فظن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فتراجع إلى الصف، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فاقتربت منه فأسر لها حديثا فبكت، ثم ناداها فأسر لها حديثا آخر فضحكت. فلما قبض صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها بأنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكت، ثم أخبرها بأنها ستكون أول أهله لحوقا به فضحكت.
0: رأت فاطمة رضي الله عنها ما ألم برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت وكرباه، فقال لها صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسند إلى عائشة رضي الله عنها، فجعل ينظر إليه، وعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يحب السواك، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك من عائشة رضي الله عنها بعدما لينت، فاستن به كأحسن ما يستن بسواك قط، وكان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ولما فرغ من السواك رفع يده الشريفة وشخص بصره نحو السقف وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى.

0: تفاقم الأحزان على الصحابة.
1: كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا مؤلما، أذهل العقول وأفزع القلوب وروع الأنفس، واحتار الناس بعد أن كان صلى الله عليه وسلم ملء القلوب والنفوس والأبصار والأسماع وملء الدنيا بأسرها. فلما مات صلى الله عليه وسلم كان الفراغ الذي تركه شيئا لا يتصوره عقل ولا يحده إدراك، وكان وقعه على الناس أشد من أن يحتمل. فقد قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات.
0: ولما بلغ الخبر أبا بكر أقبل حتى نزل على باب المسجد، وعمر يكلم الناس وينذر ويتوعد، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجم في ناحية البيت عليه برد يماني، فأقبل حتى كشف عن وجهه، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لم تصبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله العظيم. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى دهشت وتحيرت ووقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
1: في غمرة الأسى والحزن اجتمع الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة، واجتمع أمر المسلمين على أبي بكر الصديق، فقام المهاجرون فبايعوه، ثم قام الأنصار فبايعوه، وهكذا جمع الله الأمة على أفضلهم. فلما كان اليوم التالي ذهب أبو بكر الصديق إلى المسجد النبوي ليبايع الناس المبايعة العامة، فقام الناس كلهم فبايعوه، ثم خطب أبو بكر الصديق خطبة الخلافة فقال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.

0: تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزي المستمع، بعد هذه البيعة العامة انصرف المسلمون إلى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسيله وتكفينه ودفنه، وقد حضر غسله من آل البيت العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وصالح مولى الرسول وأوس ابن خولي الأنصاري، ولم يرى علي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت، فصار يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكان يغسل بالماء والسدر، والسدر نبات طيب الرائحة، فلما فرغوا من تغسيله دون أن يجردوه من ثيابه صلى الله عليه وسلم كفنوه في 3 أثواب بيض يمانية من القطن، وبعد أن كفنوه وضعوه على سريره في الحجرة، ودخل الناس عليه جماعات يصلون عليه فرادى لا يجتمعون على إمام، فلما فرغ الرجال صلى النساء ثم الصبيان. وبعد أن فرغوا من الصلاة قرروا أن يدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة حيث مات، فقد قال أبو بكر الصديق إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض.
1: وهكذا أهال الصحابة التراب على القبر الشريف، ثم رشوا عليه الماء، والأسى والحزن والدموع تملأ على المسلمين أوقاتهم في ذلك المصاب الأليم، وتفطرت القلوب على الحبيب المغيب في اللحد. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا عن أمة الإسلام أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم.

0: الإنسان هذا الحادث المسبوق بالعدم، المخلوق ضمن إمكانات محددة في الزمان والمكان والتفكير، ومحدودية كل شيء يدور في فلكه.
1: لقد تحمل مسؤولية ضخمة لوجود جوهر العقل الذي أنعم الله تعالى به عليه،
0: إذ قال سبحانه وتعالى للعقل الذي خلقه في الإنسان: أقبل فأقبل، وقال له: أدبر فأدبر. فقال سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي، بك أثيب وبك أعاقب.
1: هذا العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان وجعله خليفته في أرضه، حمله تبعات ومسؤوليات ثقيلة، لأنه سيد المخلوقات، فقبلها وتحملها راضيا بعد أن تحمل أمانة السماوات والأرض والجبال.

0: اللهم اجعل سعيي في شهرك الكريم مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا، يا كريم يا الله.
1: اللهم وقر حظي فيه من النوافل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين.
0: اللهم غشني في شهرك الكريم بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق، وطهر قلبي، يا رحيم يا الله.
1: اللهم اجعل صيامي في شهرك المبارك بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

إلهي صل على سيدنا محمد عدد حلمك وعدد علمك، وصل على محمد عدد كلماتك وعدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك وملء أرضك وملء عرشك وزنة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة، في كل يوم 1000 مرة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. يا كريم يا رحيم يا

0: لقد أراد الله سبحانه وتعالى من المسلمين أن يكونوا أصحاء عقلياً وجسدياً يضاهي بهم الأمم، وما شهر رمضان الكريم إلا مداواة لعقل الإنسان وترويح لجسده.
1: فصيام 30 يوماً في السنة يعني إعطاء الجسم راحة نسبية من عناء الأكل والشرب اليومي،
0: فإن الصيام بمثابة التنظيف للجسم.
1: فصيام 30 يوماً في السنة يعني إعطاء الجسم راحة نسبية من عناء الأكل والشرب اليومي،
0: فإن الصيام هو بمثابة التنظيف للجسم. وقد أثبت الطب الحديث أن الصوم مفيد للإنسان بل ضروري.
1: ونقول للصائمين الكرام صيام مقبول إن شاء الله تعالى.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صدق رسول الله.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. صدق رسول الله.

عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

نرحب بكم أعزائنا المستمعين، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر من خلالها عددا من الصور التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل، الكلك في مذكرات الرحالة الأجانب.

مستمعين الأعزاء، لقد واكبت مهنة الملاحة النهرية الإنسان العراقي منذ أن استوطن ضفاف دجلة والفرات وركب فوقهما وانحدر في تيارهما إلى حيث يريد. لا يكلفه ذلك إلا رصف قليل من جذوع الأشجار وربطهما ببعضهما ليركب عليها ومعه ما يحتاجه. لم تكلفه هذه العملية إلا بعض الجهد عندما كان يستعمل ما يشبه المجداف للاقتراب أو الابتعاد من الشواطئ أو المخاطر التي تعترضه. الإنسان القديم بعمله هذا يكون قد استعمل وابتكر أول وأبسط كلك، ثم عمل جاهدا بمرور الزمن وتراكم الخبرة على تطوير وتحسين ذلك الكلك بما يلائم سلامة الراكب والحمولة. فكان الكلك الذي تم استعماله للتنقل في نهر دجلة ما بين الموصل وبغداد، والذي قاده رجال أشداء من ذوي الخبرة والدراية في الملاحة النهرية التي تعتبر أعقد وأصعب من الملاحة النهرية، وذلك لضيق حوض النهر وكثرة جزره والتواءاته وضحالة الكثير من أجزائه.

أعزائي المستمعين، الكلك كلمة تركية تقابلها بالعربية العراقية العامية العبرة، وبالفصحى الطوف. الشيء المؤكد هو أن صناعة الكلك واستخدامه في النقل النهري كانا معروفين لدى العراقيين منذ عهد البابليين والآشوريين، فلقد وصل إلينا من تلك العهود لوحات جدارية تمثل جنوداً آشوريين وبابليين يمتطون ظهور القرب أو الزوارق على شكل الأقفاص المدورة أو الطوف البدائي. وذكر المؤرخ اليوناني زينغنون الذي قاد 10,000 مقاتل يوناني إلى العراق وإيران في كتابه المعنون أنابيس أي الصعود، قال إن جنوده عبروا نهر الفرات فوق أرماث أي طوافات، ذلك أنهم كانوا يملؤون جلود الحيوانات التي كانوا يذبحونها، يملؤونها بالعشب اليابس ثم يخيطونها بشكل محكم كي لا يتسرب الماء إليها. وقال زيفون في كتابه آنف الذكر إن جنرالات جيش الإسكندر المقدوني وزعماءه أصبحوا في حيرة من أمرهم حين وصلوا إلى شواطئ الفرات، لم يستطيعوا عبوره آنذاك. وإذ ذاك تقدم شخص يدعى روديان وخاطبهم قائلا أيها السادة، إنني سأقوم بنقل 4,000 رجل مسلح في وقت ما إذا ما زودتموني بما أريد وأعطيتموني مقدارا محددا من الذهب مقابل أتعابي. وحين سألوه ماذا يريد أجاب أريد منكم 2,000 كيس من الجلد، وأنا أرى هنا عددا كبيرا من الأغنام والماعز والأبقار والحمير، فإذا سلخت جلود هذه الحيوانات ونفخناها استطعنا بواسطتها أن نعبر هذا النهر في يسر. ويؤكد المؤرخ والعالم البريطاني سيبلمان الذي عاش بين عامي 1556 و1641 أن الإسكندر الكبير استعمل هذه الأرماث أيضا في رحلة عودته من فتوحاته في الشرق.

مستمعينا الكرام، لقد ذكر كثير من الرحالة الأجانب الكلك العراقي والقربة المنفوخة بالهواء في مذكراتهم وكتاباتهم. يذكر المستشرق الألماني نيبور المولود في عام 1733 والذي زار العراق في عام 1766 أن السفر من الموصل إلى بغداد في نهر دجلة كان سهلا جدا. الواسطة الوحيدة للسفر هي الكلك، إذ لم توجد واسطة غيره. أما عن حجم الكلك وعن سعته وطريقة بنائه، فيذكر الرحالة الفرنسي تيفنو المولود في باريس عام 1633 والذي زار العراق أيضا، قال تيفنون: أما طريقة إعداده، أي إعداد الكلك، فهي أنهم يشدون بضعة قرب إلى بعضها بواسطة الحبال على شكل أقرب إلى مربع، أما الطول فأكثر بقليل من العرض. وكان الكلك الذي رأيناه مكونا من 20 قربة طولا و13 قربة عرضا، وكانت تثبت فوق القرب المتراصة جذوع من الأخشاب الطويلة التي كانت تتشابك طولا وعرضا، يضعون عليها 4 مقاعد أو حزما من الأغصان بعلو نصف قدم، تكون المسافة بين الواحدة والأخرى حوالي 2.5 قدم، ثم يصفون أوتادا أخرى فوق المقاعد ويضعون فوقها أصناف البضائع، ثم يركب المسافرون، ويحاول كل مسافر أن يدبر أمره كما يراه مناسبا فوق أمتعته. يشير هذا المؤرخ أيضا إلى أنه لا يوجد في الكلك دفة قيادة ولا شراع، ولهذا السبب فإنه يسير في الاتجاهات، إنما هو عادة يسير عرضا بعكس زوارقنا التي تجري طولا. ويضيف إلى قوله: يتكون طاقم الكلك من 3 عاملين، يقوم 2 منهم بتسيير الكلك، فيقف كل واحد منهما إلى إحدى جهات الكلك ويدفعه بمجذافه الضخم، أما الكلاك الثالث فيواجه رش القرب بالماء. ويذكر الميجرسون أن الكلك بحكم شكله وبنائه غير قابل للدفع، وأن السبب في وجود المجاذيب فيه هو لإدارته ذات اليمين وذات الشمال، ولكي يضمن أيضا سيره في المجرى الصحيح ولاستنقاذه من خطر الصخور التي تبرز أحيانا في مجرى النهر.

يذكر هؤلاء المؤرخون أيضا أن هناك غرفة صغيرة كانت تبنى على ظهر الكلك وتسمى العرشة، حيث كان يحل فيها المسافرون اتقاء للحر الشديد أو المطر. المؤرخ الإنجليزي بادجر يقول إن كثيرا من هذه الأكلاك الصغيرة كانت تحتوي على حجرة من لباد منصوبة على أرضية الزورة خصيصا للمسافرين، وبفضلها استطعنا أن نبلغ بغداد. السير واليس يشير في كتابه رحلات إلى العراق إلى أنه إذا أريد نقل المسافرين على الرمث صفت على هيكلة ألواح من الخشب وفرش عليها عدد من البسط والفرش لتستوي على أساس متين وتتخذ بالات البضائع المكدسة دريئة من الريح، وكانت هذه تلقي على المسافرين ظلا ممدودا. يضيف أيضا أما في الشتاء فكان يوضع على الرمث ما يشبه سقيفة من خشب ينام فيها المسافرون ويعدون فيها الطعام، ولو أزل عليها ستار من بساط لأصبحت ملجأ لا بأس به. أما حول مدة السفر التي كانت تستغرقها الرحلة الواحدة بين الموصل وبغداد فيتباين بها الرحالون، فمثلا بادجر يقدرها بثلاثة أيام وليلتين، وأوليفي يقول إنها 4 أو 5 أيام تكفي للذهاب من الموصل إلى بغداد. أما بادج فيقول تستغرق رحلة الرمث إلى بغداد أيام الفيضان 3 أو 4 أيام، وبضمن ذلك ساعات التوقف، وفي أيام الصيهود وهو الحر الشديد فتستغرق الرحلة هذه ما بين 8 إلى 12 يوما.

أعزائي المستمعين، لكل شيء مخاطر، وحول مخاطر السفر بواسطة الأكلاك، فمن المؤكد أن السفر برا أو عن طريق النهر كانت محفوفة بالمخاطر، حيث كان الأمن مضطربا أيام الحكم العثماني للعراق، ويتحدث هؤلاء الرحالون عن مخاطر الطريق الطبيعية والبشرية. بهذا الصدد يقول أوليفي الفرنسي: إن المعلومات التي توفرت لدينا عن شكل السفن التي كانوا يستعملونها وعن كيفية السفر نهرا فإنها لم تكن قطعا مطمئنة لنا. تحدث أحيانا حوادث لأنهم لا يمكنهم توجيه السفينة، فقد يحدث أن تنكسر إلى نصفين بمصادمة الصخور التي يمنع رؤيتها الماء الكدر، أو أن هذه الأرمات كانت تصطدم بجذوع الأشجار التي كانت تقتلعها أمواج النهر عند فيضانه. لكن الخطر الأعظم كان يأتي من أعراب الجزيرة الذين كانوا يترقبون جنوح السفينة إلى الرمال فيها، ثم ينهبون محتوياتها ويأخذون ركابها أسرى لديهم. ثم يتحدث الرحالون عند النهاية المحتومة للكلك، فيقول أوليفي: تفك الأكلاك في بغداد وتباع الظروف، أي القرب التي سرعان ما يستخدمها أهالي بغداد في نقل الماء من دجلة إلى بيوتهم، أو أنهم يعبئون فيها التمر فتكون واسطة جيدة لحفظه، لأن الحشرات القارضة لا يمكنها وضع بيضها فيها. أما نيبور فيقول: لا تستطيع الأكلاك الرجوع من بغداد إلى الموصل لأنها لا تستطيع مقاومة تيار النهر، لذلك فإن الكلاكة يحملون المجاذيف والقرب على الحمير ويعيدونها إلى الموصل، أما البقية التي ليس لها أهمية للنقل فإنهم يبيعونها في بغداد، فيبيعون الخشب ويبيعون القرب وكل محتويات الكلك. مدام ديو لافوا تؤكد هذه الحقيقة أيضا بقولها: ما أن يصل هؤلاء بكلكهم إلى بغداد حتى يبيعوا تلك الأخشاب ولا يبقون شيئا سوى القرب، فإنهم يفرغونها من الهواء ويحملونها معهم على دواب يستأجرونها إلى بلدهم ليعيدوا الكرة منها إلى بغداد.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: صباح السعادة المستقبل FM.

من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انت يومك على المستقبل FM.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

على هواكم. صباح العافية على كل من يسمعنا حاليا عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. نحب نقول لكم بصوتي أنا مريم الزبيدي وزميلتي المبدعة أسراء الخفاجين صباح عليكم ونقول لكم صباح الخير والعافية عليكم يا رب، وصباح خاص لكل موظف طالع على باب رزقه ولكل طالب يراجع فكرة امتحانه أو فكرة ممكن شاغلته بدراسته. يا رب إن شاء الله التوفيق للجميع ورب العالمين يسهل أمور وين تكونون.

0: وصباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الإيجابية والمحبة على عيونكم أحبتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى الموجة 91.7 FM. وصباح مليء بالتفاؤل بالإيجابية والتوكل على رب العالمين، ونقول صباح الخير خاصة على طلبتنا الأحبة اللي متوكلين على رب العالمين رايحين امتحاناتهم، وصباح الخير على أهاليهم المتوترين حتى يفرحون بنجاح ابنائهم. نقول لكم إن شاء الله يا ربي الفرح والسعادة بيتمم عليهم بنجاحهم، وأكيد من باب المحبة والاشتياق. فأني أول شيء راح أسوي، أول شيء أقول لي صباح الخير مريم.
1: يسعد صباحك يا سراوي،
0: عروستنا الجميلة.
1: مشتاقين لك. أول حلقة من بعد الغياب.
0: أي شوف يعني أسعد لازم
1: رجعنا
0: يعني
1: إن شاء الله وبقوة
0: نعطي أغنية جمال اشتياق نختار لها. وطبعا صحاني مشتاقت لك وباركت لك وسأرجع أبارك لك على الهواء مباشرة. بس مرات من المحبة من المحبة هم لازم نصير فاعل خير ونصير شوية عداوة بالموضوع.
1: ليش؟
0: من
1: ما ينجمع المحبة والعداوة ما تنجمع أسرع.
0: زين نقول فاعل خير، إذا فعل وياك فاعل الخير.
1: يلا خلينا
0: بقتي باصال الشهر خلصانة ماكو فاعل خير. مخرجنا بس إذا ما انتبهت من طيبة قلبك، ترى هي قالت وياكم بصوت مريم الزبيدي وزميلتي المبدعة سراء الخفاجي وكملت وصبحت وما ذكرتك.
1: لا يعني أنا ذكرت التقديم. لا ما ذكرتي بعدنا، ليش تحرقين الأجواء؟
0: إن شاء الله يعني أنا فاعل خير. أي ما ذكرت المخرج والله من الصباح لسه يبارك لي.
1: احنا ما ننتقل الفقرة اذا ما نذكر المخرج.
0: صبحتي بكل ايجابيه.
1: احنا ما ننتقل الفقرة اذا ما نذكر مخرجنا.
0: ان شاء الله يعني وصلت الفكرة.
1: تحياتنا لكل المخرجين،
0: لكل المخرجين يا راجلها من عندهم يعني حتى ما
1: بتحيز بس حتى يكون صاب بالموضوع.
0: انت الرجال قاعد ويحضر وتعفتي مخرجنا بعد ريت فاصل حلو مني دك هدايه.

0: اليوم بدها تحاربنا ويا مريم يعني.
1: هو احنا فعلا
0: شو مرنا الكيكة
1: زواجنا صار ويا الحرب يعني.
0: انتوا سكتوا العانة وكلها من ورا سفرة
1: مالكم. احنا نزوج كل شي صار ويا.
0: لا تضيعين الموضوع مستمعينا، راح نبدي وياكم البرنامج انا وياكم اسراء الخفاج وزميلتي مريم. نذكر المخرج لو ما نتذكر.
1: لا طبعا ما ننتقل لأي فقرة إذا ما نذكر.
0: هو تيجس حتى ما قالت اسمه يعني. شوف
1: لا ذكرتها قبل شوية مسمعين، قلت مخرجنا قيصر الجراح
0: مخرجنا، بس شوف هي قالت ذكرتها يعني حتى ما تكلف روحها وتعيد وتقول المبدع المتألق قيصر الجراح مخرجنا.
1: طبعا تسبقتوني وتريقتوني،
0: بس ماكو ريوق يعني، احنا لازم نخسرج فد شيء. واكيد ويانا المتألق المبدع قيصر الجراح، وراح نبديها على بركة رب العالمين بتحالفات. الحمد لله ضمنت التحالف.
1: ما قصرتي، عاشت ايدك
0: صدق كذا الغالي انت.
1: ما يصير هيك، ما يصير.
0: وان شاء الله يكملوها مستمعين همين ويزيدوها ويانا
1: طبعا. وشوف. اكيد هم ما يقصرون من خلال التعليقات.
0: احنا شو نقول، هاي من بسبب غيابك نسيتي يعني،
1: خلاص ارجع انا غيب عمي بس
0: غيابها نساها خطيه يعني. هاي ايش نقول، يلا يلا تاثيرات الزواج
1: لازم ينذكر اكيد، لكن كنا بدنا نحكي على التقديم. فهذه النيه هي
0: احنا اصلا اليوم راح تصير مشاهدتنا انه كيف زميلتك تنساك وانت قاعد تسوي
1: مشاهده مو هيك.
0: لا هاني شاهدت هذا الشيء،
1: هذا نحكي عن مشاهده بالشارع.
0: لا احنا
1: بالاذاعات، احنا بالاذاعه
0: اليوم احنا غيرناها ما تدرين.
1: لا هو تغيرت،
0: بس لا تغيرت. مدير البرامج تحياتنا إليه صار حيدر، قال صارت مشاهدات مو بالطريق بالاستوديو.
1: هذه من شوية
0: فاني من اليوم فاني شاهدت شو مريم نسيت المخرج قيصر شهدوها وثبتوها للتاريخ.
1: شنو انتقادش لهذا الموضوع باعتبار ما قصرتي؟
0: لا هو بس عبارة عن تحيز يعني. لو المخرج هسه مصطفى القزويني زوجي كان قلت المخرج المتألق بفواصل المبدعة والجميلة.
1: يعني ما أذكر هو متألق بدون ما أذكر.
0: شوف ما قدرت ما تقول. نهدينها
1: شنو شو أحسها يعني بيها من نية.
0: لا هو قلبه طيب. شوفي شوف شوف عندها سوء نية.
1: العالم خلي نصبح عليهم ونهدي لهم أغاني من الصبح
0: خلينا نضيع الموضوع.

0: وما أجمل الصباح عندما نتذكر من نحب، وعندما نرى من نحب، فمن يرى من يحب هنيئا له، ومن يشتاق ولا يرى من يحب نقول له إحنا
1: الله يساعدك
0: الله يساعدك. اسمع فواصل ويانا ويمشي يومك ويتغير مزاجك، وصباح مليء بالتفاؤل والإيجابية، وإن شاء الله يا ربي. طبعا اليوم الجو حلو وإن شاء الله تكون جميل
1: بعد
0: على الجميع.
1: هذه الموجة مع الغبار اللي صارت والأتربة اللي حصلت يعني بالحلة وغطت البيوت تقريبا، حلو من نقعد الصبح نشوف الجو هيك مشمس وبلسعة برودة مثل ما نقول، والجو حلو فعلا حتى كان بالليل. هذه خلينا نقول شوية
0: احنا نتمنى تبقى الأجواء شوية لطيفة لحد ما تحدي الامتحانات،
1: والجو شوية كان يرطب فكان يسبب كلش درجات حرارة مرتفعة. هسه الجو اليوم لطيف مشمس وهادئ وحلو وببرودة، فالأجواء كلها إيجابية إن شاء الله.
0: إذن
1: وأكيد وياكم إحنا ببرنامجنا راح وبسماع أصواتكم أكيد راح يكون إيجابية بأعلى مستوى.
0: وشو نروح يا فقرة؟
1: نروح الأول فقرة اللي هي المشاهد اليومية
0: بعد الفاصل.

0: وهذا صوت الجميل،
1: نعم صوت أليسا.
0: هذا يعني أتمنيت الأغنية ما تخلص، كلش مناسبة ويا الجو.
1: صوتنا أحلى
0: أكيد،
1: وأكيد راح نتحدث يا مريم عن المشاهدات.
0: نعم،
1: اللي شاهدناها بالطريق.
0: أنتي
1: شاهدتي؟ قولي وأنا أقول.
0: لا قولي وأنا أقول.
1: طبعًا أكيد، وإحنا بطريقة هواي وكثير من المشاهدات
0: من الحالات نشوف.
1: واللي سولفنا بيه قبل المنفوت،
0: نعم،
1: اللي
0: أنتي برنامج.
1: أي نعم، عن طبعًا حزام الأمان وطريق والتوقفات.
0: نعم، هذا موضوع كلش مهم. يعني إحنا ممكن نركز على البارحة مثلًا، خدنا موضوع يعني انتقدنا موضوع استخدام التليفون أثناء السياقة، فإحنا ممكن لا ننسى أكو تفاصيل كثيرة مع السياقة وسياقة السيارة، من ضمنها وأهمها حزام الأمان. هو مو مجرد مشهد عادي نشوفه بالشارع، هو مو مجرد شيء ممكن تتجاهله، وجوده كلش مهم لحمايتك ولحماية الشخص اللي جالس معك. يعني كلش حلو من نشوف أنه شخص ملتزم ما يصعد بالسيارة، أول شيء يسوي يلبس الحزام الأمان، وإذا شخص قاعد بصفه لا تلبسه، يلا اتحرك. أو ممكن
1: طبعا
0: يلبسه.
1: أكيد هذا احنا نأكد عليه ونشجع عليه، لأن
0: يعني حركة حلوة أو لطيفة،
1: وهي واجب يعني، وحتى يحاسب عليها المرور.
0: نعم،
1: هي واجبة يا مريم ويحاسب عليها المرور.
0: هي لسلامة المواطن أكيد. صارت أكو محاسبات ومخالفات على مود المواطن يلتزم، لكن إيش قد حلو ده هي تنبع من داخل هذه الالتزامات.
1: البعض يشوفها أنه هي المسألة مو ذات أهمية، لا هي مهمة جدا. ولا سامح الله من يصير بريك مفاجئ أو حادث يحميك. فنتمنى من كل اللي يسمعنا تركز بهاي التفصيلة اللي تش قد يشوفها بسيطة وصغيرة، لكن هي مهمة لسلامتك وسلامة من معك. إذن أنا شاهدت غير شيء.
0: شنو؟
1: طبعًا أنا معروفة حيل أحب أشاهد أشياء حلوة.
0: المرحلة تركزين عليها.
1: أي أحب أشوف أشياء حلوة الصبح حتى تعطيني تفاؤل وحتى تعطيني إيجابية، وبالتالي تتعود عيوني على الأشياء الحلوة. يا مريم شفت رجال على الدراجة، أوكي، ومخلي ابنه وراه لابس زي ما المدرسة، واضح عليه ده يأخذ الامتحان أو المدرسة، والطفل كلش متشلب وحاضن أبوه، فحسيت بكمية من الحب، والأب كل شوية تلفت يمين ويسار حتى يجتاز السيارات والطريق ويمشي، وكان متزن الرجل بسياقته.
0: نعم، بحماية الطفل.
1: أي، والابن كلش حاضن أبوه،
0: وأحس
1: عليه جفت سعادة وكأنه صاعد طيارة.
0: لهم دور كبير رغم الإمكانيات البسيطة، ممكن أو مهما كانت الوسيلة، لكن هو مصر أنه يوصل ابنه ويطمن عليه.
1: يا مريم حسيت بهذا الشيء أنه أنت تقدر تسعد ابنك.
0: نعم.
1: أو أنت تكون معاهم
0: وتساندهم اليومية.
1: وحقيقة نشوفك أبناء أهاليهم ناس بسطاء، بس يا الله على كمية الاعتزاز والسعادة.
0: نعم.
1: اللي عندهم بالوقت اللي
0: ودلال.
1: ممكن البعض يوفر سيارة فارهة.
0: نعم.
1: وتشوفها، لكن هو مدى يحس بالحب،
0: دور الأب كان ما موجود.
1: اي،
0: دور الأم
1: كذلك. فتحياتنا الأمهات اللي للباب وهي تمشي ويا، وأخر شي يقول لها رجاء دفوتي خلى ودي الولد للمدرسة.
0: هذه يعني ممكن أكو أطفال فرحتهم بهذه
1: للأمانة، شفت أكو ابتسامة
0: يعني.
1: سعادة. يمكن قد يكون
0: فرحان انه هو على
1: طفل.
0: عجله او هيك دراجه، تعرفين الاطفال يحبون يصعدون هيك شغلات.
1: تدين هالش نانش قد اكو ثقه
0: اكثر من السياره
1: وامان، وحاسب انتماء الابو
0: وهو
1: لازم ابوه، ويحس انه هو الدرع الحامي له وماسكه ودي يوديه
0: الامتحان. امين
1: يا رب.
0: ابائهم

كل شي ويبقى قبالي أبويا الحنين أبويا الغالي سندي وروحي.

0: حاجتنا عند
1: الله يحفظ آبائنا يا رب ويرحم الأموات منهم. ورغم أنه أعرف آمين. هذا الفاصل يؤذي قيصر كلش لأن هو يذكر والده اللي ذاك اليوم بوحدة من الحلقات قال إلى اليوم مرات وأني طالع مصور أني رايح إلي أو أحكي الله يرحمه ويخلي الموجودين هم سند وأمان. وأكيد نحاول نأخذ الموضوع بكل حب، اللي راح فهو عايش بداخلنا واللي موجود خليه مفرحة من خلال نجاحنا والتزامنا. إذا هذا اللي شاهدناه اليوم يا
2: ما هذه كانت عن المشاهدات.
1: بس هسه زين انت مشاهدتش طاقة سيارة أنا دراجة على قد
2: لا احنا ما بدنا نحكي
1: بسيطة بسيطة أنا
2: متواضعة نركز على أفد أشياء.
1: لا رحتي كلها على السيارات الطاقة
2: يعني حزام الأمان وين موجود مثلا؟
1: لا لا شفتي تشاهدين بس السيارات أنا خطية فقيرة حال أبوها على الدراجة
2: ليش يعني
1: مرة جاي على الستودة يعني شنا حتى أبين شتيش قد متكبرة وأنا قد بسيطة.
2: مستمعين هم يحكمون. عندنا تعليقات على بث المؤفد والقلب
1: طبعا خلينا نشوف منو أول تعليق حتى يكون نجم أو نجمة المستمعين.
2: نحوراء حوراء
1: الخفاجي
2: حوراء حوراء أول
1: غي. نرجع للفار باعتبار قيصر يقول غيث ومريم بعناد غيث تقول حوراء.
2: ليش بعناد الرجال؟
1: احنا كتبنا وحكينا بالفاصل قلنا غيث قلتي لا حوراء ما اريد غيث.
2: من يقول؟
1: قلتي يا خفاجي يمين.
2: لا انا اللي يطلع يعني بالتليفون يمي انه حوراء
1: يا مريم شنو اللي يطلع المخرج يطلع عنده من البدايه احنا من
2: بالكواليس يم مخرجنا. المهم هم كلهم ان شاء الله ماكو فرق وشكو
1: لا اكو فرق اللي اول واحد هو نجم المستمعين يختارني ويتدلل علي
2: اللي يعلقون يعني هو يعني يشاركونا هذا صراحه يسعدونا بمشاركتهم
1: ويسعدونا بس اكو فرق اليوم انا قاعده ازج يعني
2: خلي نركز على الموضوع
1: زين شوفي لنا منو قرير يا
2: حوراء تصبح علينا وتقول منورين كل كادر اذاعه جامعه المستقبل صباحكم عسل يا عسل انتو يسعد صباحك يا
1: لا عسل حوري. عسل يا كاهي وجيم
2: ايضا تقول صباحكم خير وصحه وسلامه وسعاده دائمه وان شاء الله النجاح والتوفيق لكم وايضا صباح الفل والياسمين عليكم صباح العافية عليك يا حوراء شكرا جميلة. لهذه الصباحات صباحيات اللطيفة. وطيبة علي تقول احنا كلنا نسيت مريوم هاي ليش أيه. هاي ليش
1: عافية عافية بطيبة عافية
2: لا يعني تذكرني ليش تقول نسى هاي اتفاق بيني وبين
1: طبعا حوراء دائما شوفي كتاباتها فكل مرة منار عايفة الدنيا وتقول حوراء تكتب رسالة ليش ما تكتبها كلها
2: متسهل علينا ممكن من نشوف رسالة طويلة
1: اليوم حوراء صلح وياي شوفي كل مرة شد الزنة فاكهة تحسسنا ان نسوي دايت من الصباح اليوم دازت لنا ورود واكيد ما تنسوا مستمعينا يعني كلش احب الورد فيعني احنا شدت فقنا دزون ورد علقوا حطوا سمايل ورد
2: اكيد مستمعينا هم الورود وشكرا لك يا حوراء هاي الورود
1: زين امير الجبوري ايش يقول
2: صباح الورد والياسمين على ورود بابل
1: حمحات ورد
2: يعني شكرا لك يا استاذ امير. وخضير الجبوري يقول صباح الخير ست اسراء مع ست مريم يسعد صباحك استاذ خضير. وايضا حوراء ترجع تعلق وتشارك
1: ورد ورد ورد ورد حاطه حوراء ورد
2: تقول الف مبروك للطلاب ولل

0: الله حلوة الأغنية وهي تهديها الروحة، وإحنا من نقولها إن شاء الله حلوة وكل أيامك حلوة. أما تعليق لؤي عبد الأمير، أنا أقرأ
1: أستاذ
0: لؤي. أول شيء تحياتنا إليه، وكاتب لنا صباح الخير منورين، والزميل قيصر بابل الجميلة مخرج البث
1: قيصر بابل.
0: بس يعني لؤي تخليك وياي وشوف زميلتنا مريم، نسيتها ما قالت بالإخراج، يعني هذا قيصر
1: نرجع يعني للحرقه.
0: مو حتى ذكرهم مستمعينا هم وتتعلقون وتكتبون
1: التعليقات.
0: واملي بالله يا الغاليه
1: شعوبه التعليق مالته، شوفي هسه من اللي
0: لا هذا خليته يعني اختم بيه.
1: اي بس نمشي على
0: محقرانه كم واحد حتى ارجع اكتب
1: تعليقات مستمره ما بيها ختم. يعني
0: ابن العم غيث احمد الخفاجي، طبعا اكيد انت اول يعني شخص علق ونجم المستمعين، والله يعني دخلت حرب مستميتة على عمودك، عمود الحق. ليش؟ لان مريم تقول يعني ما اكل يعني خفاجي ما اريد يفوز.
1: والله ما حكيت
0: قالتها بقلب عتله زين انتم مو سمعتوها قالت حوراء عداوه، مو عداوه بغيث.
1: شو يقول ابن عمك؟
0: يقول بنت العماني اول واحد بعدكم ما قلت، بعدكم ما قلتي صباح الخير تبقى الخفاجه نجوم فديت. اي شوف هو قبل ما نبدي طبعا هاي اكثر من مره هو اللي يفوز
1: اول خفاجيه ويانا.
0: بس شنو دتي تطيعين الفصل؟
1: لا يعني ها فصل كمل التعليقات نتفاهم بعدين.
0: زين حوراش تقول؟
1: شكرا جزيلا لكم على قراءة التعليقات، ممنونة لكم، احنا ممنونين من مشاركتكم ويانا بمواقع التواصل. وايضا طيبة علي
0: زيدي فصل ويا طيبة إليه.
1: مشكور استاذ قيصر، انا عندي فصل على تلبية الطرب.
0: بس طيبة
1: يعني اغنية جميلة
0: طيبة. لا خلينا يوم طيبة عيني ست طيبة. شكرا استاذ قيصر بالنسبة للي طالبت طلبك وقرأته وتعبت وتقول لا قيصر طلع الطلب عفتيني، شكرايا وحده ويا الشكر ما
1: ايضا املي بالله تقول صباح الورد على الورد دكتوره اسراء وست مريم الجميله عوده ميمونه، تحياتي هيام، تحياتنا لك يا هيومة.
0: قالت لك هيام صباح السعاده الزوجيه لست مريم،
1: شكرا لك يا هيومة. وصلنا هو ما سامعين صوتها بالبرنامج.
0: وايضا تقول لي زواج الدهر يا رب اتمناك حياه سعيده، تحياتي
1: حلوه قلبك يا هيومة.
0: ما اقول لك حوراء ما تقدر اذا ما تزلنا فواكه.
1: شكرا لهذه التعليقات مستمعينا، ومستمر البث اكيد ومستمره تعليق.

0: بديت الفواصل
1: تشوبي اليوم كله تشوبي ورد حلمار
0: يعني هاي شنو يعني لحظه شنو هذا معناه ابداع المخرج بس انت ما تقدر تقولها ابدع شو تقول تقول الله حلو تشوبي يعني مو المخرج مبدع
1: او مثل او مثل ما ذكر استاذ لو اي بالتعليقات يقول قيصر بابل بعد هو يعني
0: اما نقرا اخر تعليق وننتقل لي فقره اخرى الحسين بن خليل شي يقول صباح الخير شو اقول عليك قيصر الجراح فاتح الاذاعه نزلت اشتري جاير والصوت عالي وطلع اغنيه شايبنا مات ليش تحت تشتري جاير مو زين عليك اخليه اسوي شايبنا نزل يجيب جيجاير لين شايبنا مات زين هاي منو اخر شيء
1: منو
0: واحنا واحد دبع الثاني الاسم مو واضح
1: اي هو يعني الاسم مزغرف يكون
0: وعليه معاف يعني سوري بشار
1: تحية استاذ بشار تحياتنا
0: صباح الخير انا وغيث الخفاجي نزلنا تعليق نفس الوقت ونزلنا نزل تعليقه قبلي المهم انا ثاني واحد
1: ان شاء الله ماكو فرق
0: شلون يعني والله
1: نيكم
0: احنا جانا الكاس اخذ بعد غيث
1: هم اللقب مالته
0: نجم المستمعين
1: اثنينكم نجوم المستمعين
0: انتوا طلبوا اثنينكم وتدللوا عليهمكم
1: واحنا اكيد مخرجنا يعني ما يقصر يلبي طلبات المشاركين والمستمعين
0: والله الولد فازوا على البنات
1: بناتنا يعني العنصر النسوة عندنا قليل
0: لا هن خير وبركة بس شنو دا يسبقوهن دا يسبقوهم الولد شوف
1: جت تغنية هدية ومن التعليقات مستمعين
0: شكرا يا طيبة
1: هذه انتقالة إلى فقرة أخرى وهي فقرة استعراض برامجنا لهذا اليوم خليكم يانا بعد هذا الفاصل القصير

0: راحت تشتكي مني لعمها؟ لا مو الجدها، العمها قيصر مغادي. طبعا اكيد شموسة وغادي موجودات بهاي الاغنية اللي هي بنت قيصر وبنت اخوه، فتحياتنا لهم باعتبار هو متعلق بغادة.
1: فدوا الله يحفظهم
0: ان شاء الله. حافظة الكادر وعوائل الكادر
1: نعم
0: كله.
1: يعني هم بعد شموسة معروفة هنا بالاستوديو
0: بنت علاء الجراح غادة اللي هو عمها قيصر، فيقول متعلق بها جدا. كان ضيفي استاذ علاء الجراح،
1: تحياتنا.
0: وثموسة ها ثونة وشموسة
1: بالثون
0: اي هم بالثون. هسه نروح برامجنا. طبعا احنا ما ندري اول برنامج شنو، يعني حيرة.
1: اكيد برنامج على هواكم صباحة، يعني راح يكون صباحية مميزة وياكم اني وزميلتي المبدعة اسراء الخفاجي، كل ساعة ونص وياهم احنا مستمرين.
0: ساعة ونص رحلة جميلة جدا من التفاعل والطاقة الإيجابية.
1: مخرجنا المبدع
0: شوف شوف شون دندار خمسدته
1: حتى بتقولي ما ذكرته.
0: يعني اشوف الخوف حلو حتى ما ظنك
1: بعدها
0: اكل حتى ما تطين فصل.
1: لا يدلل مخرج.
0: لا شنو بعدها؟ اول شيء اعطيتي حق، اعطيتي حق البرنامج الاول اللي هو يخبل على هواكم وتتالق بيوم الاربعاء اسراء ومريم، وايضا مرات الزميل يانا اسامه، انوركم نعطيكم طاقه ايجابيه، نعطيكم تفاؤل، نعطيكم سعاده. سمعونا ابد ما تغيرون الموجه.
1: بس الاربعاء
0: لا اكيد كل الاسبوع. كل يوم هو نكهه، هو
1: نعم
0: ميزة جميلة.
1: مقدمة أكيد جديدة وياكم.
0: مريم أنت مقدمة جديدة؟
1: لا يعني
0: أقول لك شوية مريم جديدة. أنا أدري منار كانت جديدة.
1: ليش؟
0: لا أسويها منار.
1: منار.
0: كل مرة
1: عليها؟
0: أقولهم ويانا مقدمة جديدة اسمها منار تعرفون.
1: أنا أغلب المستمعين لأنه ما نذكر مرات باستمرار اسم المقدم.
0: رأسا يقولي أزهار.
1: يعرفون.
0: يحذرون الأسماء.
1: نعم فإحنا نذكركم إنه ياكم مريم الزبيدي وزميلتي إسراء الخفاجي.
0: مريم.
1: ومن بعد برنامج على هواكم يا إسراء.
0: بالسلامة إن شاء الله.
1: نعم عدنا طريق السلامة.
0: يلا توكل يا طريق السلامة.
1: أكيد. يعني أستاذ عميد زاهر ببرنامج طريق
0: طبعا
1: السلامة.
0: أكيد يا مريم حرص إذاعة جامعة المستقبل على تسليط الضوء على هذا الشيء المهم جدا من جوانب الطريق والمرور وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب. عندنا برنامج طريق السلام الساعة 10:30 مع العميد زاهر حتى نسلط الضوء على هذا الملف المهم. وبعدها بثلاثة بثلاثة
1: نعم.
0: مطرب اليوم
1: نعم. مطرب اليوم الفنان حسام الرسام راح يكون ساعة كاملة وياكم، تقدرون تسمعون هواي من أغاني لأن أكيد ساعة كاملة ما تكفي كل أغاني.
0: انتقينا نعم. أجمل أغاني حسام الرسام تقدرون تسمعوها اليوم على الموجة 91.7 FM. وختامها
1: أكيد مع تحدي الثواني ساعة 9 مع زميلة أزل الخفاجي. هذا كان استعراض برامجنا لهذا اليوم مستمعينا.

0: أحبتي المستمعين متواصلين وياكم وفقرة جديد الأغاني ومثل ما نقولها منا جديد الأغاني حولنا نعم لبناني. قبل ما نروح لجديد الأغاني يا مريم نحب نذكر موضوع حلقتنا اللي بعد قليل نفتح الاتصالات ونسمع آراءكم. شنو أكبر هم تعيشه اليوم؟ ندري بين زمان وزمان وفترة
1: نعم
0: وفترة
1: تتغير الهموم
0: وأكو الأولويات أشياء قبل كانوا ما يحسوها هم اليوم نحسها والله يبعد الهموم عنكم. إذن هذا حيكون موضوع حلقتنا لكن بعد ما نعرف جديد أغاني وأول جديد يا مريم.
1: نعم لمير القحطاني بعنوان نظراتي ما تخيب وألحان هذه الأغنية عباس الجبوري وكلماتها أيضا عباس الجبوري.

والآن مع جديد الفنساز خوش حب، وهذه الأغنية من ألحان وكلمات عباس الجبوري.

وآخر جديد ويانا لهذا اليوم بفقرة جديد الأغاني مستمعينا الفنان مشعل محمد بعنوان قلبان. ما أدري قلبان ما نعرف شنو اللهجة راح يحجون بيها. ألحان هذه الأغنية عمر علي وكلمات هذه الأغنية إبراهيم محمد. خلنا نسمعها وياكم.

0: وأكيد قبل ما نروح للتقرير يا مريم نذكر بأرقام هواتفنا، تعرفين وما تعرفين؟
1: دا أتذكرهن.
0: دا تدورين بالأوراق؟
1: لا دا أشوف
0: لا أنا حافظة
1: تقرير
0: ترى،
1: مع
0: أخاف ما حد
1: الزميل.
0: منتبه بالشاشة. لا ما نسيتي أرقامنا ونسيتينا، نسيتي أسماءنا،
1: لا صبر صبر،
0: نسيتي تأكلين،
1: أردت
0: نسيتي
1: شاهن على الغيب.
0: يلا خلا شوف حتى امتحنك.
1: أرقامنا الأثير 0783 5 مكرر 6 مكرر 6 6 5
0: سبعة.
1: سبعة
0: يعني رتوني توني رت أقول لك شغل لها مبروك نجحت. أوكي هم المبروك النجاح ما لحقنا الدور الثاني. يلا دور ثاني 0773 5 مكرر 6 مكرر 6 6 7 وإن شاء الله حظ أوفر إليك بالدور الثاني.
1: الخمسة مني جت.
0: إذا نسمع تقرير طلال المدني ونرجع.
1: نعم مع زميل طلال المدني.
0: خمسة مني جميل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة.
2: شنو أكبر هم تعيشي اليوم أنت كشابة بهالوقت هذا؟ احكي لي عنه. يعني هموم هواي، هموم الحياة اليوم عندنا هواي.
1: هواي الحياة أكيد، بس يعني أكثر هم الواحد اللي يفكر بيه باشر.
2: يعني المستقبل
1: دائما إيه الواحد يخاف، يعني إحنا كطبيعة إنسانية الواحد يخاف من المجهول. والمستقبل هو مجهول، أنت ما تعرف أنت يعني باكر شو راح يكون، تكون أنت يعني الأمور عندك تمام، صحتك تمام، عملك يستقر. دائما أخاف من المتغيرات اللي تصير سواء بالعمل سواء بالصحة سواء كل شيء يعني. فأكيد يعني الواحد شوي نوعا ما يشيل هم المستقبل أكثر شيء.
2: يعني مثلا مستقبل من أي ناحية؟ خلينا نقول اليوم مثلا كوظيفة، كمثلا
1: النواحي.
2: اليوم انت امراه موظفه
1: اي بكل النواحي، يعني
2: بكل النواحي.
1: مو بس المستقبل، مو بس عمل، عندك
2: يعني
1: الصحه،
2: مستقبل
1: انت كصحه. يعني انت تخاف، يعني من ادخال واحد يخاف حتى من المرض.
2: نعم.
1: يخاف من الوحده، يخاف من الانفصال اذا اسم الله اذا صار شيء، يخاف من الواحد يحب يعني دائما شلون يحامي على عائلته وعلى اسرته وعلى تماسكهم، على صحه اولاده، على تفوق أولاده، على ضمان مستقبل أولاده. هاي كلها هموم.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: شنو أكبر هم تعيشه اليوم أنت كشاب هالوقت هذا؟ احكي لي عنه.
3: والله حقيقة بالنسبة لي أكبر هم داعش حاليا هو الخوف من ضياع الوقت بدون تحقيق شيء ملموس. أشعر أحيانا أن السنوات دا تمر بسرعة، وأخاف أوصل المرحلة أندم بيها على فرص ضاعت أو قرارات ما كانت صحيحة. طبعا هذا الإحساس يخلق ضغط كبير يدفعني أن أفكر بكل خطوة أسويها. بالإضافة إلى ذلك يعني أكو مسؤوليات عائلية واجتماعية تزيد من هذا الحمل، لأن الشاب مو بس يفكر بنفسه وإنما يفكر بعائلته ومستقبلهم أيضا.
2: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: فتهم تعيشه اليوم أنت؟
4: أكبر هم نعيشه وإحنا حاليا يعني مثلا كشاب، الشاب دائما عنده طموحات.
2: أكيد.
4: مثل يحب يشوف أقرانه مثل صاعد سيارة حديثة، يعني مثل
2: السفر.
4: وظيفة جيدة، سفر إلى بلدان، هوايكو بلدان يعني تباوعها يعني.
2: نعم.
4: سفر إلى بلدان الغرب اللي هناك، يعني اطلاع على العالم. فهو هذا يعني طموح. بس
2: يعني
4: هو
2: قارن نفسك
4: بالضبط. مرات
2: هاي سوي عندك ضغط،
4: مرات يعني الظروف مثل تشوف المقابلك مثل هو ظروف امكانيته افضل من ناحية المادية وهاي، فتصير يعني تحزم نفسك مرات مقارنة. بس تبقى شنو، يبقى القناعة هي اللي تخليك يعني راضي عن نفسك وراضي عن رزقك. اللي يعني بدون هاي القناعة تبقى الصراع تعاني منه، يعني
2: صراع داخلي
4: بالضبط.
2: نعم.
4: يعني تظل عدك ما مرتاح، ما مقتنع بالعدك
2: بين الرضا وبين السعادة.
4: بالضبط. طيب تبقى بين الرضا وهذا الموضوع راح تتعب أكثر.
2: نعم.
4: فالتدائما ما خلي عندك طموح ووصل، بس لازم يكون عندك قناعة بالشيء الموجود.
2: يعني
4: عندك.
2: كل واحد وظروفه، خلينا نقول
4: كل واحد وظروفه.
2: يعني أقتنع بظروفي.
4: مرات مثل أبوه على إنسان مثل هو صح ونشوفه يعني سيارته الفارهة وعيشته، بس أنا شلون لازم إذا أبقى أباوع على هالشخص وقارن نفسي راح أتعب.
2: نعم.
4: فلازم ما أنا قلت لك القناعة هي شيء مهم دائما بحياة الإنسان.
2: شكرا
4: شكرا.
0: إذن أحبتي المستمعين، بعد ما استمعنا لتقرير الزميل طلال المدني لموضوع حلقتنا اليوم شنو أكبر أهم تعيشة اليوم، وتنوعت الآراء والأجوبة عن الهموم اللي نعيشها بين الخوف على الأبناء، بين تكاليف الحياة،
5: بين الدراسة أيضاً.
0: والجميل أنه إذا انتبهتي آخر يعني من التقى بيهم قال أفضل شيء يكون عندنا قناعة. الفكرة أنه أنت كل ما كانت عندك قناعة خفت هموم الحياة، ولكن لا يوجد إنسان اليوم خالي من الهموم فعلاً. بسبب ضغوط الحياة
5: يعني فعلاً كل واحد عنده هم بداخله وعنده موضوع قلق، ممكن حياته ماشية طبيعي لكن ممكن هذا الهم مستقبلي شايل هم ما يعرف ممكن يعيش يومه قد ما يفكر بباكر. هذا أيضا خطأ،
0: تدريني يا مريم الوضع بشكل عام
5: على رب العالمين، ونقول رب العالمين هو يعني وفقنا والحياة مستمرة بالنهاية.
0: بالفعل احنا اكيد التوكل على رب العالمين، لكن اليوم الاوضاع عدم الاستقرار والتكاليف
5: يعني.
0: المعيشة كلها تضيف هموم. ونستمع
5: لأول
0: اتصال وأول مستمع أو مستمعة ونقول ألو صباح الخير.
6: صباح الخير،
5: اتصلت بينا هيومة سمعتنا.
6: صباح السعادة،
5: صباح الخير والعافية عليتي يا هيومة.
6: الله يخليك، الله يعافيك مريم. صباح الخير عليك،
5: يسعد صباحك يا رب حبيبتي، فدوي قلبك.
6: صباح الخير دكتورتنا
0: حبيبتي، فدوي قلبك، صباح الورد عليك
6: حبيبتي.
0: عسينا اتصالك اول متصله اليوم عندنا هيام. هيام احنا مشتاقين لك على طول، ولو انت موجوده ويانا بتعليقات.
5: نعم هي متصله وتذكرنا دائما
6: حبيباتي. طبعا انا ايش عندي غيركم،
5: فدوي قلبك يا هيومه.
6: انتم الخير والله العظيم، مشتاقين لكم هواي.
5: والله احنا مشتاقين لسماع صوتك ومشاركتك ويانا خلال برنامجنا، واكيد سمعتي موضوع حلقتنا. الله يبعد عنك الهموم، لكن شنو اكبر هم تشيلي اليوم؟
6: والله ست مريم اكبر هم انا هسه عندي هسه حاليا هو الامتحان، يعني
0: دراستها دراستك انت
6: ودراستك خارجي.
0: هو يوم اريد اسال السؤال صراحه، هل مثلا ممكن يكون اكو انسان وجوده عدم استقراره ويانا هم، ام انه نجاحنا وحياتنا هي حقيقه اللي تشغلنا وهي اكبر هم عندنا؟
6: لا اكيد يعني دراستنا وطموحنا هذا يعني اكبر شيء يعني واجمل شيء بالحياه،
0: يعني غير أمور فهي زائلة. اليوم ممكن أكون شخص يقول له والله أنا أكبر همي أنه أفكر بفلان، أكبر همي أريد أشتري سيارة فلانية. إذن أنه أنت تصنع نفسك هو هذا حقيقة اللي بطبط. يشغل الإنسان.
6: نعم صحيح، هو نعم. يعني أجمل شيء هو الطموح، أنت من يعني تفكر بالطموح وتنجح بالطموح كل شيء يجي، هذا كل شيء يتعوض.
0: نعم
5: إن شاء الله يا ربي تعبك ما يضيع يا هيام. ودائما الإنسان يقول ما يعني يتعب على نفسه حتى بعدين يكون مرتاح، فأنت إن شاء الله هذه الفترة اللي راح تتعبين بها يعني تحصلين ثمرة هذا التعب بعدين.
0: زين أنا متأكدة قبل فترة كان هم ينجحون ولد أخوها.
6: أي نعم الحمد لله. نعم
5: هذه النجاح الأطفال بداية مشوارهم يعني دراسي. يعني
6: أني ست مريم وست أسراء، أنا هم من سنة درسة خارجي.
5: نعم.
6: العام الثالث متوسط الحمد لله.
5: مستمرة إن شاء الله يعني بالدراسة.
0: أي هي عندها امتحانات مقبلة.
5: الله يوفقك يا رب. حلو الاستمرار وأن أنت تكوني مستمرة على أسرارك وحلمك.
6: درسة خارجي بالتمهيدية، تأهلت الزاري والحمد لله.
0: ألف مبروك وإن شاء الله نفرح بنجاح.
5: إن شاء الله شاركينا نجاحك.
6: الله يخليك. لا أكيد، وهذا السادس علمي ونجحت هم متأهلة الوزاري وإن شاء الله يعني
5: عشت إيدك عشت إيدك إن شاء الله دوم هذا النجاح والتألم.
6: تعبت يعني
5: هو الدراسة يعني بحد ذاتها متعبة يعني. أيوة كل ما أتذكر أيام الدراسة يعني أقول الحمد لله أنه هم ونزاح، ففعلا هذا الهم اللي تعيشيه اليوم راح يجي يوم عليك
0: راح يتحول هذا الهم إلى سعادة،
5: راح يتحول إلى طموح وهدف وممكن نجاح راح تعيشيه.
6: أنا الحمد لله أتحقق عن هدفي، نجحت من الثالث تعينت كاتبة، وهسه إن شاء الله أني راح أبقى
0: أطعب. إن شاء الله تتمنى تكملين البكالوريوس، وأيضا إن شاء الله طموحك يستمر الدراسات العليا، وباب الأحلام والطموح مفتوح لكل من.
6: أسرامين تسلمي لي حبيبتي.
0: أنا أتمنى أشوفك دائما بأفضل حال، ونسمع أخبارك الجميلة. إحنا نشكرك ونشكر تواصلك يا هيام.
5: شكرا إليك يا هيومة،
0: إن شاء الله أملك بالله دائما. شكرا إليك يا هيام. طبعا اكيد همومنا متوزعه بين كثير من الاشياء. يعني احنا الاشخاص اللي
5: مستمر يحول الهم الى نجاح، ومهما يعني مر سنوات لكن هو مصر يكمل حلمه.
0: طبعا مستمرين، وعندنا تعليقات اصبحت كثيره.
5: يعني اتصال، خلينا ناخذ الاتصال.
0: عندنا اتصال، اتصال ثاني، اتصال وبعدين نرجع نشوف تعليقاتكم.
5: الو، صباح الخير.
7: صباح الخير.
5: صباح الخيرات والعافيه.
7: تحياتنا لكم الكادر مستمعينكم.
5: تحيات الكادر لحضرتك.
0: من وين انت ومنو؟ يعني
7: علي من النجف.
0: حياك الله يا علي. علي دائما يتصل بينا من النجف، وحيا الله للنجف الغالين كلهم.
5: تحياتنا لأهل النجف.
7: الله يحييكم ويحفظكم.
5: ربي يحفظك. سمعت موضوع حلقتنا يا علي؟
7: اكيد. اولا المشاكل جاي تكثر والهموم جاي تزيد.
0: ليش جاي تزيد؟
7: انت تعرفين اليوم المستقبل مجهول.
0: نعم.
7: واحنا بعد تقريبا ذولا يعني بعد ما نفكر بنفسنا بقدر ما نفكر باطفالنا. إضافة إلى اليوم أكو بعض الأمور منها التربية، منها المعيشة، منها وايد أشياء.
0: نعم
5: ممكن المجتمع والأشياء اللي نشوفها بالمجتمع
0: اليوم. التربية صارت مهمة ومصعبة. نعم. وهم كبير، لأن الكل يربي. المجتمع على الإنترنت
7: اليوم التربية أصبحت من الأشياء الصعبة، وأكثر الناس جاءت عانى من هذا
0: فعلا،
7: لأن الوضعية تغيرت.
0: الانفتاح الكبير هذا اللي دا نشهده
7: حتى اليوم، التعامل ويا المجتمع. نعم. صار صعب، مو مثل السابق
0: فعلا.
5: نعم، اكو اشياء تتغير باستمرار، وهذا التغييرات مرات تكون غير بناءه، يعني مو دائما تكون صحيحه.
7: وهذه تولد ضغوط على المجتمع. نعم. حقيقه.
5: نعم فعلا.
0: طبعا احنا نشكرك يا علي من النجف.
5: يا علي شكرا لهذه المشاركه.
0: يعني مريم تشوفين يقول لك الهموده تزداد للاسف بسبب ضغوط الحياه
5: المستقبل، ويعني تحسي مجهول بهذه.
0: اتصال هاتفي اخر من نواصط، ونقول صباح الخير.
8: صباح الخير.
5: صباح الخيرات والعافيه.
8: حياتي لكم، حياتي لاخونا قيصر على منصة الإخراج. الولف صدقاني لهوياه بالقروب.
0: نعم.
8: واني من ذكرى روحي تلوم.
0: الله.
8: محلالة وحيتشة وياي بسلوب. يمنعوني عن حبه ولا ماتوا. ولمن اني أسئلة تحبني يقول فتنوب. ولمن اني أسئلة قلبه يقول بدنا أبو. بسبب هذه ضحكته روحي تذوب. سكن بالحلة بس بعيدة لدروب. مر شايك يا غالي مني حلة. ولغز حبك حبيبي من يحلة. أحب الكوت آني ويا حلة، وذوب هواي ويا البابلي.
0: الله
5: حلو.
8: يا تلك
0: شكرا لك ابو مصطفى. وابو مصطفى، هل يا ترى الحب هم؟
8: شلون؟ العفو،
0: الحب هم؟
8: بالتاكيد والله اكبر هم.
0: اكبر هم الحب. غير المفروض الحب هو سعاده وراحه.
5: عنده نظره ثانيه ابو نبيل.
0: ليش اليوم صار هم؟
8: لا لا، مو انت من تتورط وتحب
0: تتورط،
8: لا بد تتحمل كل التبعات.
0: اي نعم،
8: كل الامور، كل المخلفات اللي تجيك بسبب هذا الحب ربما تواجه صعوبات ومعاناه تكون من خلاله. فلذلك تظل تفكر ليلا ونهارا، والهم يصير بداخل قلبك. هو البطين الايمن ممكن ان يكون للحب، والبطين الايسر للهموم اللي شايلها انت. شلون راح توصل للحبيب؟ ربما اكو كثير من المعوقات تواجهك من خلال هذا الحب، واولها هو الهم. شلون راح توصل بأي طريقة؟
5: ممكن الرد والجواب شلون راح يكون؟
0: الحب هو متعب وأصبح هم من هذه الهموم اللي تواجهنا بالحياة، من ضمنها كثير تكاليف الحياة والمعيشة، أضاف عليها الحب بدل ما يصبح راحة أصبح هم كيف تصل لمن تحب.
5: أغلب هذه المشاعر تتحول إلى هم
0: وصعوبة. إذن ما بقى حتى الحب صار هم. قاسي أصبحت
5: يعني نحو الهم تتزاد،
0: لكن أكو لابد من لذة جميلة وجانب مشرق بهذا الشيء.
5: الصبر موجود يا إسراء،
0: هي الصبر مو لذة الحب بالاشتياق وتعب
5: يحلي كل شيء نعيشه وكل شيء نحس به من يكون وياه صبر، ومن توصل بعد الصبر لمرادك مثل ما نقول راح تحس هذا التعب وهذا الصبر كان يستحق.
0: شكرا لاتصالك.
8: تحياتي لكم، بس لا تمحين لي شوية.
0: أكيد تفضل.
8: أدي كلمة أريد أوجهها للمخرج.
0: أي نعم.
8: أقول له أنت القلب والروح وأنت الأماني، يا قيصرة رجاك سمعنا غاني.
0: الله زين، هاي ليش يعني مريم ليه نسيته؟
5: لا مخرجنا ما مقصر بالفواصل والأغاني.
8: وتقول له حبك حيل، هاي الفضيحة.
0: شكرا يا
5: شكرا لك يا أبو مصطفى، تحياتنا لك وتحيات مخرجنا لحضرتك.
0: ولو أبو مصطفى دلل بس المخرج عدو احنا. نسمع هذا الفاصل.

0: ومتواصلين وياكم، والآن اتصال هاتفي آخر من زينة ونقول صباح الورد.
1: زينة بعد ما تعلق بس كم تتصل.
2: صباح العافية.
1: صباح الخيرات والعافية عليك حبيبتي.
2: صباح الخير عليك يا ست مريومة
1: حبيبتي، كل الهلا بيش نورتينا
2: في
1: دول قلبك. في دول قلبك يا حبيبتي.
2: صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا رب.
0: في دول قلبك يا زينة. تسلمي حبيبتي. أنا أشكرك
1: وسعدنا سماع أصوات العنصر النسوي بالبرنامج.
2: قيصر الجراح المخرج الرائع.
0: والله زينة اللي نسيت مريم قيصر تعرفين.
1: لا لا تختلفين علي زينة مثل أسراء.
2: مريم لا والله ما اختلف
1: أنا ماني جديد بس أسراء
2: اللي قدام.
0: شفتي والله أول ما رجعت نسيت المخرج
1: ونسيت يعني الرقم مال إذاعة.
0: نسيت الرقم مال إذاعة زي ما نسيت.
1: لا ترى أنا يعني صار لي تقريبا من الجمعة لسه دا أطلع برامج.
2: صار شهر يعني والله يعني صدق افتقدناك يعني
1: في دول قلبك يعني أكيد. مجرد تذكروني هذا الشيء كلش كافي.
0: بس زينة انت ويانا الله عليك ايش قد داريتها ايش قد تذكرتها ايش
1: قد اي يعني قالوا لي هواية
2: اي والله
1: اي ما قصرتي
0: ما حد تذكرت
1: في دول قلبك
0: ايش قد حبك واليوم انا قاعده ادللك كل شوي لازم علي السالفه
1: هذه يعني هو هنا الحب هنا يبين بالغياب هنا الغياب اي شوفي يعني المشاعر بس جيت طلعتها يعني ضمت لي اياهم ما الشهر اللي قدام
0: مو هو هذا من الحب زين زينة شنو الله يبعد عنك الهموم لكن اكبر هم شيء اليوم
2: شوف هي الهموم بالتدريج يعني من احنا مثلا صغار هموم الدراسه وكذا
1: يعني تحسيها هموم مرحليه كل مرحله لها همها
0: احسنتي
2: لحد ما تخرجنا خلصنا التخرج صارت هموم شلون نشتغل ونتعين نعم. وكذا يعني
1: نحقق ممكن اشياء نحلم بها
2: يعني همي انا شخصيا هي هم ما اعرف احسه اكبر هم بالدنيا يعني كل شخص يعني الله يبعد عن كل شخص هي الصحه
1: نعم فعلا
0: والدتك
2: والدتي
0: طبعا حتى شوفون يعني مو بس حافظه الكادر حافظه حتى المستمعين نتمنى
1: الله يحفظها ويديم عليها العافيه والصحه يا زينه الله يخليها لك يا رب
2: هسه قاعدة أنت تحكون بالموضوع من أول ما ذكرتوا لحد هسه أفكر أقول يعني ما أعرف أحس الشيء الهم اللي محصور أهم يعني هو إنه والدتي
0: إن شاء الله يا رب الشفاء العاجل
1: الله يبعد عنك كل هم يا زينة وينطيها الصحة والعافية وطولة العمر ويخليها إليك وإن شاء الله
2: العالمين.
1: تكونين فرحانة بوجودها
2: آمين يا رب العالمين يعني إن شاء الله الله يخفف الألم عنها يعني أنا بس هذا الشيء اللي أقوله أنه الله يخفف الألم
0: إن شاء الله يكون أجر فيه. أجر يا ربي أجر وعافية
2: أي صحة وعافية يا أجر هذا إليش أنه تتوجعين تتعبين شيء
1: نعم هو فعلا هذا يعني أصعب شيء ممكن البشر يعيشه من يشوف إنسان عزيز عليه سواء خاصة
0: لكن إيجابية زينة تفاؤلها هذا يخفف عليها وعلى والدتها
1: ويعني بذل مجهود حتى تراعيهم وتكونين موجودة وياهم بالضراء قبل السراء هذا بحد ذاته علي أجر وثواب والله يوفقك إن شاء الله بحياتك مثل ما أنت راضية والدتك
0: شكرا يا زينة
2: أنا أريد تدللي
0: انت تدللين زينة صدق كذب خاصة انت فازعت لي اليوم قولي حبيبتي قولي الغالية
2: لا انا وياك ويا ست مريم
0: لا تقولين زينة يعني. عندنا اتصال هاتفي ثاني شكرا للاتصال الزينة
1: اختلفت عليك تشوفي
0: خلينا صلح
2: كاظم الساهر
1: اليوم كلها كاظم
2: سلام
0: سلامتك
2: من الآه
1: سلامتك من الآن
0: راح نهديها لقلبي من ورا مريم
1: أنا تحياتنا إليك يا زينة وشكرا لاتصالك حبيبتي
0: وعندنا اتصال هاتفي آخر ونقول له سلامتك من الانتظار
1: ألو
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام يا هلا بعم أبو نبأ
3: المبدعة ست مريم ست أسرار التعلق دائما ان
1: شاء
3: الله وراح تغربكم رصيدي اليوم لان تاخرتوا
0: أيوة
3: علينا تحياتي
0: ها من ورا مريم
1: احنا
0: عمو ابو نبا من ورا مريم
1: عمو انا بالتقديم ما لي علاقه بالاخراج
0: شوفوا اصلا دبتها على المخرج
1: تحياتنا لحضرتك عمو ابو نبا
3: انا حبيت مازح وياكم
0: اكيد واحنا
1: ربي يحفظك
3: اليوم.
0: الله يبعدنا عن الهموم ولكن ابو نبا اليوم نريد نسال شنو اكبر هم تعيشه اليوم الهموم تختلف من زمان لزمان ومن مرحلة لمرحلة
3: كما هو متعارف عليه الوضع الاقتصادي في عند أغلب العراقيين
1: نعم القلق من المستقبل
3: همم الرجال تزيل الجبال والرجل اللي ما يتحمل مسؤولية مو رجل، وإن شاء الله الأزمات تتلاشى ونلتقي نحو إرادة العزيز الحكيم، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والقناعة فوق كل شيء.
0: أحسنت، القناعة هي تزيل الهم وتسهل الحياة.
1: نعم، ونكون قنوعين بما مكتوب إلنا رب العالمين شنو كاتب نعيشه، هذه القناعة بحد ذاتها تسهل علينا حياتنا.
3: وكان هناك البعض
0: نعم
3: همه الحب، هذا أيضا حال تحتاج صبر. أبكي على فراق العشق بحرارة،
0: نعم.
3: أبكي على أفراق العشق بحرارة، وفوق الصدر الدمع ينهمل.
0: الله.
3: بللت ثوبي الدموع غزيرة، وداعا يا من به العشق يكتمل.
0: الله الله، شكرا. طبعا اليوم متصلين يتفقون بهم العشق، وإن شاء الله يكون هم حلو ولا هو متعب. شكرا لاتصالك عم أبو نبأ
1: وعلى مشاركتك ويانا.
3: في
1: كل الهلا بيك، نورتنا ببرنامجنا الصباحي.
0: قبل ما نروح فاصل ما عندنا اتصال هاتفي يا مخرجنا، ماكو
1: تعليقات مستمرة طبعا.
0: ما أنا مدى أشوف تأشياتك، ماكو تطينا فاصل يعني، ما أني صلح وياك ما أخبث، بس شفت مريم تقرأ التعليقات، بس أنا حقول الروح فاصل.
1: لا هو أنت قلت نقرأها قبل يعني.
0: الله الروح فاصل.
4: سلامتك من الأرض.

0: وأكيد همومنا سواء حرصنا على أبنائنا بسبب حبنا إلهم، وعلى فراق من نحب بسبب حبنا إلهم، وإذا نريد نشتري شغلات أو سيارات أو غراض أو هاي بسبب حبنا لهاي الشغلات، إذا كلها بالحب. وهي
1: لا لا، ما هي
0: سلامتكم من الأهل، شوف كلها بيها حب.
1: كل مرحلة بيها هم معين،
0: إذن
1: الله يبعد عنكم
0: همنا
1: الهموم.
0: هسه شنو نقرأ
1: الهم
0: التعليقات ونبديها ويا طيبة تقول مشكور أستاذ قيصر على تلبية الطلب وحوراء، شكرا لكم على قراءة التعليقات، هذه قريناها. طيبة تقول تدلين ستي صراحة أهدي لك أغنية، طبعا أكيد هي تهدي لي شنو شيرين. وطيبة شو تقول؟ بعناد الولد أنا اليوم أتصل.
1: يلا اتصل بينا يا طيبة، نورينا بالبرنامج.
0: ما اتصلت بعناد
1: زينة
0: وبعناد
1: اتصلت بينا، جوز متفقة ويا زينة وزينة اتصلت بدلها.
0: شوف حوراء من قد ما يعني تحب الفواكه تقول اهدولي أغنية على الفواكه، أذكر كانت
1: البرتقالة
0: ومن هالسوالف. وحوراء تقول أطلب منكم إهداء إلى ابن أختي بمناسبة نجاحها، يا ربي أشوفه بعد المراتب، ألف مبروك.
1: مبارك.
0: إحنا مبارك له، بس شفنا كيكة، شفنا شوكليته، شفنا شيء؟
1: يعني شلون دزلنا اياها؟
0: ماكو عاد احنا
1: اكليها بالنيابه عنا.
0: دزلها اغنيه طيب. ما دزت لنا كيكه.
1: عاد اغنيه
0: سمايل سمايل.
1: ممكن تاكل الكليتو.
0: لا بس احنا نرجع الصلاحة يعني. طيبة تقول ممكن استاذ قيصر، بس رجاء ركز وياي استاذ قيصر.
1: اي ركز.
0: تقول ممكن تسمعني شيرين مشاعر واهديها لستي اسراء الجميلة، اتمنى ما تزعل علي. والله يا طيبة ما ازعل، انت الوحيدة اللي تعرفين تفصيلة عني، اني الكادر كله اعرفه شي حب وخلفتهم ونسوانهم وازواجهم والعشيرة كلها وابراجهم، وما حد يقول لي فتسي ولا يعرف عني. شوف بس طيبة تدري احب
1: ليش؟
0: اغنيه مشاعر وموت عليها.
1: هسه نسمعها اكيد من احد الفواصل، من فواصل مخرجنا.
0: اي بين ما يحضرها
1: طيبه مستمره.
0: ايش تقول؟ بالله
1: تقول خليها تنسى ست مريم، اصلا الهواتف صعبه حتى اني انسى. شوفي دافع لي
0: قهرت عليك.
1: ليش قهرت علي؟
0: من ناسيته. ترجع طيبه تقول تريد قيصر، استاذ قيصر ممكن كاظم.
1: هاي كاظم لو شيرين.
0: لا لا تشيرين. بعد ايضا اكو تعليق، وين شرد هذا التعليق؟
1: نعم الكثير من التعليقات.
0: بشار يقول المشكلة ما تقرون تعليقي، وهسه حاب أطلب منكم هل عندك شك إهداء إلى زوجتي وأم يزوني والبارحة.
1: الله يخليها لك يا رب وكل عام.
0: شفت
1: بس
0: احنا قرينا؟
1: لا احنا أكيد نقرأ كل التعليقات، لكن بشار؟ بسبب مرات الفقرات ما لحق
0: أو
1: يعني
0: مرات هي مريم تقول لا تقرين تعليق بشار.
1: أنا ما لي علاقة. والكثير من التعليقات مستمرة وياكم مستمعينا.
0: زوجته ايدي هديه اغنيه زوجته
1: اليوم كله كان
0: بحب، لازم قيصر يطلع.

0: طبعا انا عندي شكك وعداوه وياي رغم مش قد مداريتك يا قيصر، لان قلنا شيرين همين طيبتي تهدي لي شيرين هسه لا تهدوا لي ولا تخلونا
1: بعد هواي
0: لا لا دافعي له حتى بكت الله يصححين. طبعا
1: يعني ها
0: يعني متى تستجيب الطلبها
1: اللي جاوبنا
0: طيبه طلبت شيرين مشاعر انت شعلك
1: ليش؟ ان شاء الله ده يقول لي شنهاية الحلقة
0: انت مخرج انت شعلي
1: زين من المشاعر
0: طبعا هبة تقول صباح العسل القمراتي والباشا العراقي يقول الحياة ليست كما نتمنى دائما احيانا تعطينا ما نحب واحيانا تعلمنا درس قاسية لكن نريدها لكن في النهاية مدرسة كبيرة تعلمنا كيف نصبر كيف نقف من جديد بعد كل سقوط في الحياة ستتلقى نلتقي بناس يمرون كالعابرين ونلتقي بناس يتركون أثر في قلبنا ويزول. طبعا هو التعليق جميل جدا بل في راحة القلب وفي الأشخاص الصادقين اللي يقفون معك عندما تصبح الأيام صعبة أجمل ما في الحياة
1: أن تجد إنسانا جميلة.
0: أي ما شاء الله
1: التعليقات
0: الباشا العراقي يعني هسه شو وقت اللحق خالص ومريم كم شيء الإعدادة تقرأ حول العالم
1: على الباب اللي يقول الله يذكرك بالخير مصطفى زيكو كان يومية طلع حاتم العراقي هسه أخذ كاظم الساهر
0: شوفي
1: هسه طلعكم حاتم العراقي وليهم
0: والله يا علي الباب اللي شنسوا إذا كلهم هم دا يطلبون يعني كاظم. طبعا احنا نشكر الباشا العراقي على تعليقه وآخر شي يقول الحياة لا تعطي أسهل لمن يملك الشجاعة ليعيشها فعلا. وزينة تقول شكرا أستاذ قيصر لنطلع لها يمكن الفاصل
1: نعم أغنية سلامتك من الآه اللي طلبتها زينة.
0: طيبة تقول صار عندي شغل ما اتصلت الأحد اتصل بيكم يمكن الاتصال يوم الأحد عزيزتي المتصلة والمستمعة طيبة يوم الأحد تراني موجودة أحد
1: تقول لك أحد لا
0: شوفي
1: شوفي على مود أقرب وقت الأحد ومن طيبة ومن الأحد
0: نروح حول العالم
1: نكمل حول العالم.

0: ونروح وياكم حول العالم. اليوم ناخذكم الهولندا.
1: الله
0: بلد
1: عليها.
0: الدراجة بامتياز. بالصبح تشوف الشوارع مليانة ناس رايحة للشغل أو الدراسة بالدراجات الهوائية. المشهد هناك مستمعينا هادئ ومنظم، ووسيلة النقل الأساسية جزء من نمط حياة صحي ويكون صديق للبيئة. الصباح عندهم يبدأ بحركة خفيفة بدون زحمة السيارات، وكأنه تنفس مختلف للمدينة. الجميل بالمشهد يا مستمعينا أنه حتى الإشارات المرورية والدروب تكون مهيئة للدراجات أكثر من السيارات. إيش قد حلو هذا الشيء.
1: مو هي مدينة يعني جميلة طبعاً، بها ورود، أجواءها جميلة،
0: ورياضة بنفس الوقت
1: بيها. نعم. بشكل صحي في السوق الدراجة،
0: وكأن المدينة كلها متعودة تمشي بنفس الإيقاع الهادئ بدون زحمة سيارات،
1: بايسيكل، بدون دراجة هوائية، بايسيكل، ممنوع دراجات نارية.
0: وحتى الأطفال يروحون مدارسهم بالدراجة بأمان واستقلالية منهم وعمرهم صغير. هذا النمط خلى هولندا من أكثر الدول اللي تعتمد على النقل النظيف وتقليل التلوث.
1: بس خلي نوضح يا مريم، الدراجة الهوائية وليس النارية.
0: نعم البايسيكل،
1: هم يعتمدون البايسيكل، احنا اللي نسميه باللغة الدارجة، اللي هي الدراجة الهوائية، جدا معتمدة في هولندا، وأكون نقاط التوقف لها تحطها وتروح تنتقل لمكان آخر للمحافظة على الأجواء من التلوث.
0: نعم، وإحنا كل فقرة ناخذ منها فتشي يفيدنا ومعلومة لطيفة وشي نتعلم منه. وصباحهم هولندا يعلمنا فكرة بسيطة، أن البداية الهادئة ممكن تكون أقوى من أي زحمة أو أي استعجال، وأنه طريقة نقلنا ممكن تغير شكل يوم كامل مو بس لحظة بالصباح.
1: طبعا من هولندا وأجواءها الجميلة نرجع إلى العراق وأجواء الحارة اللي يطلع بالدراجة بتموز وما تلقى روحك. إذن قبل ما نروح لفاصل يا قيصر، نقول التعليقات. الباشا العراقي يقول فدوى قلبك معدلة ولو تدلل، والباشا العراقي شي يقول أسف على الإطالة. أبدا يا الباشا، ماكو أسف على الإطالة، إحنا يعني حقهم علينا أنه نقرأ تعليقاتكم، لكن عذرا زحمنا الوقت، لكن قرأت ترى أغلب تعليقك. والله والله والله وني
0: قرأت. نعم، احنا اللي ما يقدر يتصل بينا ممكن يشاركنا من خلال البث، فهذه أيضا مشاركة وأيضا راح تكون بها جواب ورد، فهذه بالنهاية هي مشاركات.
1: اليوم بس كاظم اليوم.

0: إذن أحبتي المستمعين، ننتقل إلى فقرة أخبار من جامعة المستقبل. والخبر الأول، جامعة المستقبل تفتتح أفقا بحثيا جديدا في الطاقة الذكية عبر مناقشة ماجستير دولية مع جامعة العلوم الماليزية.
1: نعم مستمعينا، وبإشراف السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، وبمتابعة مسؤوليات الدراسات العليا الأستاذ المساعد الدكتور حمزة محمد رضا يحيى الخفاجي، شهد برنامج الماجستير في تخصص هندسة تصميم أنظمة الإلكترونيات بين جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية مناقشة علمية متخصصة في مجال الطاقة الذكية والذكاء الاصطناعي ضمن مسار أكاديمي يعزز حضور طلبة الماجستير العراقي في بيئات بحثية عالمية، حيث جرت مناقشة طالب الماجستير أحمد سعدون شاكر أجنكاني، وحملت الرسالة عنوان تحسين تدفق القدرة في أنظمة التوليد الموزع باستخدام التحكم الذكي المعتمد على التعليم التعزيزي. وقدمت الرسالة معالجة علمية متقدمة لأحد أبرز التحديات قطاع الطاقة الحديث، وهو إدارة تدفق القدرة في أنظمة التوليد الموزع من خلال توظيف تقنيات التعلم التعزيزي بوصفه أحد فروع الذكاء الاصطناعي القادرة على دعم قرارات التحكم داخل الشبكات الكهربائية الذكية.

0: إذن من هذا الصرح الكبير جامعة المستقبل ننتقل لفقرة أخرى من برنامج على هواكم وفقرة الأبراج، ونبديها ويا برج الحمل، برج الجميل، ويقول مهنيا يشهد
1: بدايتها حلو إن شاء الله
0: قمر وعسل وشمس ونجوم.
1: وانا استغربت شلون دخلت قبل
0: وانا لين الوقت يعني بدي تختصر، بس يعني قمر بعد واحد ما يعلق عليه. برج الحمل مهنيا يشهد يومك بعض الضغوط في العمل، لا تخاربنا مخو السالفة، إلا أنك قادر على التعامل معها بكفاءة إذا أحسنت تنظيم وقتك. والله تعاملت فيها بكفاءة يا مريم. ده تضغطني مو هو قاعد ضغطني، قاعد تشتي قدام
1: لا ضغط العمل أنا ما لي علاقة، واني بالعمل
0: مو عرفتك يعني بساحة المدرسة. عاطفيا ينصح بتخفيف حدة النقاش مع الشريك، والله ماكو اي نقاش حايرين بالامتحانات، وتجنب التسرع في الحكم على الامور. وننتقل لبرج الثور.
1: نعم مواليد برج الثور مستمعينا مهنيا يوم
0: قيصر
1: مناسب.
0: بس قيصر
1: نعم اسراء قيصر ما شاء الله احنا بالتسلسل
0: يقول ايش داريني بعد
1: اداريك يعني شو اسوي ارجع عد من جديد
0: سلفه يعني حط عليها صوت.
1: مهنيا يا قيصر يوم مناسب لانجاز المهام المؤجله وتحقيق تقدم ملحوظ في العمل ما شاء الله.
0: وعاطفياً
1: قد تشهد حياتك العاطفية فرصة لتعزيز التواصل أو إعادة التقارب.
0: فدوة تليفون لوم شمس.
1: دير بالك على شمس.
0: تليفون لوم شمس. أروح لبرج الجوزاء ونقولهم مهنياً تظهر أمامك أفكار جديدة قد تفتح لك آفاقاً مهمة، فحاول استثمارها جيداً. عاطفياً يا جوزاء تشعر ببعض التقلب في المزاج، لذا يفضل التروي في ردود الأفعال، ودائماً الجوزاء متقلب.
1: نعم برج السرطان أصحاب هذا البرج مهنياً يوم
0: برج أسامة
1: أي أنا لسه ما عرفت
0: بيبيتهم أنا أصحاب أبراجهم كلهم.
1: مهنيا يا برج السرطان يوم مستقر نسبيا يساعدك على إنجاز أعمالك بهدوء. عاطفيا تحتاج إلى دعم عاطفي وكلمات مطمئنة من المقربين.
0: حتى ما تلزم علي أسامة برج الميزان وبرج السرطان شفتوا ما أنسى
1: ما تنسى تلاحقت نفسها
0: تلاحقت نوحي لوحي رقوني بفصل.
1: من أسامة نروح البرج الكيوت
0: منار.
1: أي.
0: شايف منار قلت
1: واحد
0: ولا برج الأسد الكيوت أسد كيوت ليش إيش دمرتي برج اللي يخوف ملك الغابة مهنيا الأسد. والله سوت كيوت. يقولك مهنيا يا أسد قد يصلك خبر أو فرصة تتطلب منك قرار سريع ومهم، بسرعة صدق قرار أو خبرني أساعدك.
1: أي جوز دوام.
0: عاطفيا تجنب العناد المفرط للحفاظ على استقرار العلاقة. وروح لبرج مريم خلينا نشوف
1: برج العذراء. مهنيا دقتك ودقتك في العمل تساعدك على تحقيق نتائج إيجابية في مهمة تكون مهمة.
0: أواني أشهد الدقة فول بحيث نسيتي المخرج اليوم.
1: لا والله ما نسيته بس كنا بنسترسل بالكلام. الأرقام عادي يعني رديتهم على الغيب يعني جل من لا يخطئ. عاطفيا يا عذراء تتضح بعض الأمور العاطفية بشكل أكبر خلال هذا اليوم.
0: خد الراقب نشوف شو حيتضح
1: أكثر من توضح.
0: الميزان وتحياتنا زميلنا أسامة. مهنيا يوم مناسب للعمل الجماعي وتعزيز التعاون مع الآخرين. عاطفيا هناك احتمالية لحدوث تقارب وتحسن في العلاقة. أمور طيبة
1: متعاونين مع الآخرين.
0: شفنا العقرب
1: العقرب برج الحكومة. مهنيا
0: يا حكومة هاي
1: حلا نصحنا برج الحكومة حكومة
0: دي سمعنا طبعا وتوى كان بالاستوديو. تحياتنا لي مدير برامج حيدر الشلبي برج العقرب.
1: العقرب برج العقرب مثل ما تقول أسراء. مهنيا يفضل التعامل بهدوء مع ضغوط العادة العمل وعدم التسرع. يعني ممكن احنا يعني
0: ماكو ضغوط غير
1: احنا شوية نضغط عليك بالعمل. يفضل انه تتعامل بهدوء
0: بس سمعته يقول برج العقرب مثل ما تقول أسراء تحمي روح ايتي تقول عقرب بس تحمي روح.
1: لا يعني بدي اقول العقرب فانت قلتيها قبلي بثواني بسيطة العقرب. فعلى مود تبقين محافظة على هذه
0: بصوتك. العقرب مش فيه.
1: عاطفيا يا عقرب تميل مشاعرك إلى القوة، لذا حاول التعبير عنها بشكل متوازن يا عقرب.
0: والقوس مهنيا يحمل يوم يحمل نشاط وفرص صغيرة قد تتطور لاحقا، لكن عاطفيا يا قوس قد تشهد لقاء أو تواصل إيجابي يرفع من معنوياتك والأمور طيبة يا قوس.
1: نعم برج الجدي يقول لك الحظ مهنيا تتمتع بتركيز عالي يساعدك على اتخاذ قرارات مهمة. عاطفيا يا جدي تحتاج إلى بعض المرونة بالتعامل مع الشريك أو المقربين.
0: منو برج الجدي؟ قلت لك حافظتهم كلها استاذ زيد مهم ياهل يجي هنا وقال برجي اشر
1: الاذاعه استاذ زيد.
0: تحياتنا لمدير الاذاعه استاذ زيد اشاكه. ومن برج الجدي الى الدلو
1: عندنا خير من الله اصحاب برج الدلو ومصطفى اثنين
0: المصطفى زيكو والقزويني برج الدلو. شو يقول
1: تحياتنا لهم؟ يقول
0: اقري معتبر يعني تميلي مهنيا.
1: لا اسمع بصوتك.
0: انا حقا مهنيا وانطيش عاطفيا حتى تدارين براحتك. مهنيا افكارك مميزه لكن بحاجه الى تنظيمها بشكل افضل. نظم افكارك من مخربطك اياها
1: بالعمل. روح للعاطفة.
0: عاطفية قد يحمل اليوم مفاجأة إلى شريك حياته حيث يجيب هدية.
1: لا هاي من عندك
0: مو زين داريت.
1: يعني مو أنا أجيب هدية.
0: هو الدلو راح يجيب هدية.
1: أي خلاص
0: أي أحمل هدية إلى الشريك ودلل. وكل شيء ماكو بس خبر صار. الحوت.
1: الحوت نختمها مع برج الحوت مهنيا.
0: داري.
1: حاول تتجنب الإرهاق والتركيز على الأولويات فقط يا برج الحوت. أيوة
0: والله خطي عند امتحانات.
1: عاطفياً يسود اليوم هدوء عاطفي منحك شعور بالراحة والاستقرار. وتحياتنا لكل أصحاب الأبراج ونتمنى لكم حظ جميل
0: يا رب. إذن أحبتي المستمعين وصلنا وإياكم لختام حلقتنا. دللناكم وضحكناكم وطيناكم تفاؤل وإيجابية ودعينا لكم قررنا
1: شاركتكم أبراج وما قصرتوا وكانت حلقة لطيفة قيصر.
0: طبعاً طيبة قوسر قيصر الخاطري طلع أغنية شيرين اللي هي مشاعر. لا تقول لك الخاطر يعني زحمة كلها طلعت.
1: نختم بيها مخرجنا.
0: يلا نختم بشيرين أغنية مشاعر اللي طيبة تهدي ليها. شكرا لك يا طيبة الوحيدة اللي حاسبية وتهدي لي شيء.
1: تحياتنا لكل من شارك وعلق بكلمة وباتصال. شكرا لكل اللي شاركونا وكانت حلقة لطيفة وياك يا أسورة وياك يا مخرجنا
0: أبو
1: شمس الغالي وكلكم غالين والله.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: ابدي يومك على المستقبل اف ام.
3: باليوم نمشي 7000 خطوة، نضحك 13 مرة، وننقر على الشاشة أكثر من 2600 مرة. أرقام يمكن، لكن ورا كل رقم حكاية حياة. مجرد رقم، برنامج يكشف لغة الأرقام اللي تتحكم بتفاصيل يومنا، من الضحكة للنوم ومن الحب للموت. أنا منار العامري من إذاعة جامعة المستقبل.

أهلا بكم مستمعين الأحبة في هذه الحلقة من برنامج مجرد رقم، حيث نغوص في عالم الإحصائيات لنكتشف قصصا تكشف حقائق قد تغير نظرتنا إلى الفنون والثقافة. اليوم سنتحدث عن المسرح، ذلك الفن العريق الذي يجمع بين الكلمة والصورة والإحساس. عنوان حلقتنا اليوم هو المسرح، أرقام تحكي تاريخ الفن. هل تساءلت يوماً عن عدد العروض المسرحية التي قدمت على مدار القرون؟ أو كيف تغيرت أذواق الجمهور مع الزمن؟ في هذه الحلقة مستمعينا سنستعرض الإحصائيات التاريخية للمسرح وكيف أثرت هذه الأرقام على تطور هذا الفن الساحر، مع تركيز خاص على المسرح في العراق والعالم. لنبدأ بالحديث عن المسرح العالمي، ذلك الفن الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين، وفقاً لتقرير نشرته منظمة اليونسكو عام 2023، تم تقديم أكثر من 1,000,000 عرض مسرحي على مدار التاريخ المسجل. هذا الرقم يشمل كل شيء، من المسرحيات اليونانية القديمة إلى العروض الحديثة، ولكن ما الذي يجعل المسرح فناً بهذا الحجم؟ دراسة أجرتها جامعة أكسفورد عام 2022، أظهرت أن المسرح كان وسيلة أساسية للتعبير عن الثقافة والسياسة والدين في الحضارات القديمة. على سبيل المثال في اليونان القديمة تم تقديم أكثر من 30,000 عرض مسرحي سنوياً، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد العالمي للمسرح عام 2021. ولكن الأكثر إثارة للدهشة هو أن مسرح شكسبير وحده شهد أكثر من 10,000 عرض مسرحي منذ القرن السادس عشر، وفقاً لتقرير صادر عن متحف شكسبير العالمي عام 2023. هذه الأرقام مستمعين تكشف عن حجم التأثير الذي كان للمسرح على الثقافة العالمية، وكيف استمر هذا الفن في التطور عبر القرون. مستمعينا، كيف تغيرت أذواق الجمهور مع الزمن؟ دراسة أجرتها جامعة كامبريدج عام 2021 أظهرت أن الجمهور في القرن التاسع عشر كان يفضل المسرحيات الكلاسيكية التي تعتمد على الحبكات المعقدة والشخصيات الأسطورية. على سبيل المثال مسرحية هاملت لشكسبير كانت تقدم أكثر من 100 مرة سنوياً في أوروبا خلال تلك الفترة، ولكن مع دخول القرن العشرين بدأت أذواق الجمهور تتغير نحو المسرحيات الحديثة التي تعالج قضايا اجتماعية وسياسية، وفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للمسرح عام 2023. إن المسرحيات التي تتناول قضايا مثل الحرب والفقر والمساواة تشهد إقبالاً أكبر من الجمهور، خاصة بين الشباب. لذا فإن المسرح ليس فقط فناً للتسلية، بل هو أيضاً مرآة تعكس تغيرات المجتمع وتطلعاته. والآن لننتقل إلى العراق، حيث تكشف الأرقام قصة أخرى عن المسرح. وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الثقافة العراقية عام 2023، يتم تقديم حوالي 50 عرضاً مسرحياً سنوياً في عموم العراق، وهو رقم يعتبر ضئيلاً مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. لكن ما الذي أدى إلى هذا الانخفاض في الإنتاج المسرحي؟ في دراسة أجرتها جامعة بغداد عام 2021 أظهرت أن 70% من الشباب العراقي لا يذهبون إلى المسارح بسبب نقص المرافق المسرحية وارتفاع تكاليف التذاكر، ولكن الأكثر إثارة
هو أن 60% من المدارس العراقية لا تحتوي على أنشطة مسرحية، وهذا مثير للقلق وفقا لتقرير صادر عن منظمة اليونسيف عام 2022. هذا الوضع يهدد مستقبل المسرح في العراق، خاصة بين الأجيال الشابة. مستمعينا، دعونا الآن نناقش التأثير الثقافي للمسرح، كيف يشكل وعينا وكيف يؤثر على ثقافتنا. ففي دراسة أجرتها جامعة ستانفورد عام 2022 أظهرت أن المسرحيات تلعب دوراً كبيراً في تشكيل وعي المجتمع وقيمه. على سبيل المثال، المسرحيات التي تتناول قضايا اجتماعية مثل الفقر والمساواة يمكن أن تزيد من الوعي بهذه القضايا وتشجع على التغيير. لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو أن المسرح يمكن أن يؤثر أيضاً على الاقتصاد، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد العالمي للمسرح عام 2023. فإن كل دولار يتم استثماره في صناعة المسرح يعود بفوائد اقتصادية تعادل 10 دولارات من خلال خلق فرص عمل وزيادة السياحة. لذا فإن المسرح ليس فقط عن الترفيه، بل هو أيضاً عن الثقافة والاقتصاد والتأثير الاجتماعي. وهكذا مستمعينا الأحباء نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم، حيث اكتشفنا أن الأرقام ليست مجرد بيانات، بل هي قصص تحكي عن عالم المسرح بكل تفاصيله، عن عدد العروض التي قدمت على مدار القرون إلى العروض التي يتم تقديمها اليوم. هذه الأرقام تكشف عن أهمية المسرح في حياتنا، لذا دعونا نبدأ اليوم في تغيير هذه الأرقام من خلال دعم المسرح في مجتمعاتنا وتشجيع الأجيال القادمة على المشاركة في هذا الفن الساحر. لأن المسرح ليس فقط عن الكلمات، بل هو عن القصص التي تحكيها وعن التأثير الذي تتركه فينا. في ختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء. باليوم نمشي 7000 خطوة، نضحك 13 مرة، وننقر على الشاشة أكثر من 2600 مرة. أرقام يمكن، لكن ورا كل رقم حكاية حياة. مجرد رقم، برنامج يكشف لغة الأرقام اللي تتحكم بتفاصيل يومنا، من الضحكة للنوم ومن الحب للموت. أنا منار العامري من إذاعة جامعة المستقبل. ساعة معه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: ساعة مع

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة

عنده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

0: للشاعر السيد عبد الخالق.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
2: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: ساعة معه.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل إلنا.

0: ساعة كاملة لأغاني حسام الرسام اليوم الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.
1: يمتعب كل الناس أنا محاس سوى في قلب اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا.
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: وراء كل أغنية قصة، ووراء كل لحن ذكرى، بين ألم وفرح وحب وخذلان وفراق ووجدان.
1: يا حريم يا حريم.
0: في قصة أغنية نفتح صفحات الزمن لنروي حكايات الكلمات التي ولدت من عمق المشاعر وألحان أبدعها الفنانون لتبقى خالدة في قلوبنا، من همس الشاعر إلى لمسة الملحن وصوت المطرب الذي حملها إلى آذاننا. هنا حيث تكتب الحكاية ونسمع ما لم نسمعه من قبل. قصة أغنية، تقديم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
2: يا هلا بيكم كل اللي يسمعنا ويسمع برنامج قصة أغنية، اللي واضح من عنوانه أنه يتحدث على قصص وصلت لنا الأغاني بهذا الكم من المشاعر حتى تظل خالدة لهذا يومنا. منها أغنية على قد الشوق، واستمعنا لكارم أن أروع الأغاني اللي تولد بسبب الحب، ولكن تصل الأغنية إلى ذروة جمالها لمن يكون هذا الحب فاشل، وهو ما حدث مع أغنية على قد الشوق. أوضح عبد الحليم حافظ أنه هاي الأغنية ولدت بسبب حب فاشل الصديقة كامل الطويل لأحدى جميلات الإسكندرية، وأشار إلى أن كمال التقى بهاي الفتاة بالإسكندرية وأخذ يحدثها عن جمالها ويجلسون ساعات طويلة على الشاطئ بعد إصابته بحالة من الحزن والشرود، وانعكست هاي الحالة على الألحان والموسيقى اللي وضعها الطويل خلال هاي الفترة. استكمل حليم وقال أنه قصة هذا اللحن أثناء جلوسه مع صديقة على الشاطئ اللي كان يدندن بحزن بهاي الألحان، وفجأة مرت أمام الفتاة اللي يحبها اهتز وتعلقت عينه بيها. ما اهتمت الفتاة ومرت دون حتى ما تلتفت، فأخذ كمال الطويل يدندن على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. أضاف العندليب أنه جميل لم يلتفت لكمال الطويل اللي حزن بشدة حتى أن الدموع سقطت من عيونه. وباليوم التالي قال لحليم أنه هاي الجملة واللحن تصلح مطلع لأغنية جميلة، وأشار عليه أن يعطي هذا المطلع للشاعر محمد علي أحمد حتى يستكمل هاي الغنوة، ووعد الطويل يستكمل اللحن. مرت أيام وشهور وما كمل اللحن حتى حل الصيف التالي، وبنفس المكان بالإسكندرية اتذكر حليم اللحن وذكر بصديقة اللي وعده يستكمله بعد ما يعود للقاهرة، ومر عاميا وحليم يتحرج يلح على صديقة حتى ما يذكر بحبه الضايع. لكن شاءت الصدف بيوم من الأيام وهم مجتمعين مع الطويل بمنزل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يتحدثون بالفن والإلهام والصدف اللي تخلق الأغاني، تذكر الطويل اللحن وأخذ يدندنه حتى استكمل على العود وأعجب جميع الحاضرين. غنى حليم الأغنية وكانت من أنجح أغاني، وإحنا بدورنا نخليكم تسمعون لي على قد الشوق.

أيضا من الأغاني اللي دائما رددتها وتركت أثر حلو بينا أغنية تشلتشل علي الرمان، هي أغنية عراقية وتراثية مشهورة لمعانيها السياسية الممزوجة بالمعاني العاطفية، لكن المشكلة ما معروف كاتبها ولحنها، لكن تشير المصادر إلى أنها تعود للعشرينات للقرن العشرين لما كانت الدولة العثمانية تحتل العراق وجاء بعدها الإنجليز الاستيلاء عليه من الدولة العثمانية نفسها بحجة التحرير كما ادعوا ولكنهم احتلوا. يقال في المحكية العراقية تشلتشل الغيم وتشلتشلة الدنيا، يعني إذا غيمت واصبح هطول المطر الغزير متوقع، وأصل الفعل من كلكل تشلتشل عليهم، إذا إحنا عليهم وحدب ورعاهم وأطفى عليهم الرعاية والنعمة فهو متشلتشل، وتشلتشل الشعر وأغصانه أي ظل العلا من تحته. كلمات هاي الأغنية تقول تشلتشل علي الرمان نومي فزع لي، هذا الحلو ما أريده وودوني لأهلي. المعنى السياسي الخفي بهاي الكلمات، وحسب ما هو واضح من الفترة الزمنية لظهور وانتشار هاي الأغنية، إشارة للدولة العثمانية اللي خيمت على العراقيين قرون عدة، واختار الرمان اللون اللي طابق ترابيش وأغطية رؤوس السلاطين والموالين. أما نومي في زعلي إشارة للاستعمار البريطاني اللي زعموا أنهم جاءوا لغرض تحرير العراقيين من العثمانيين لكنهم احتلوه، والشاعر شبه البريطانيين بالنومي لبشرتهم البيضاء المائلة للإصفرار، ثم يعود يقول ردوني لأهلي، يقصد بذلك ما يفيدنا غير أهلنا من العراقيين، لأن تبدل احتلال باحتلال هو من سيء لأسوأ. وبلهجة أهلنا ببغداد يستعمل البيت الأول من الأغنية للدلالة على جسم المرأة، تشلتشل علي الرمان كناية عن الخدود اللي تشبه الرمان.

0: وراء كل أغنية قصة، ووراء كل لحن ذكرى، بين ألم وفرح وحب وخذلان وفراق ووجدان.
1: يا حريم يا حريم.
0: في قصة أغنية نفتح صفحات الزمن لنروي حكايات الكلمات التي ولدت من عمق المشاعر وألحان أبدعها الفنانون لتبقى خالدة في قلوبنا، من همس الشاعر إلى لمسة الملحن وصوت المطرب الذي حملها إلى آذاننا. هنا حيث تكتب الحكاية ونسمع ما لم نسمعه من قبل. قصة أغنية، تقديم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
2: ساعة معك.

0: كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق.
1: تصنع الفرق.
0: معنا
1: لا مستحيل تحت,
0: لا مستحيل تحت شمس المعرفة.
1: إذاعة جامعة
0: المستقبل حيث يتجسد الطموح.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تحتضن معرض إبداعات التصميم الداخلي وتفتح آفاق الجمال المعاصر. رئيس الوزراء: العراق يدعم المسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات. رئيس إقليم كردستان: نؤكد دعمنا الكامل لرئيس الوزراء المكلف. رئيس البرلمان والسفير البريطاني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك. العراق وليبيا يتفقان على المضي بتوقيع مذكرة تفاهم لتأطير العمل المشترك. حملة المحتوى الهابط تطال صاحب معرض مجوهرات في بغداد. أكثر من 40 مليون برميل من نفط العراق عالق في هرمز. توغل للجيش الإسرائيلي في الجنوب السوري. وفودن يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2030. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: نساني، نساني اللي سكن قلبي، أسير الروح يا يابا. شسولف أنا شرد أحكي، مو شفت الويل بغيابه.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تحتضن معرض إبداعات التصميم الداخلي وتفتح آفاق الجمال المعاصر. رئيس الوزراء: العراق يدعم المسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات. رئيس إقليم كردستان: نؤكد دعمنا الكامل لرئيس الوزراء المكلف. رئيس البرلمان والسفير البريطاني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك. العراق وليبيا يتفقان على المضي بتوقيع مذكرة تفاهم لتأطير العمل المشترك. حملة المحتوى الهابط تطال صاحب معرض مجوهرات في بغداد. أكثر من 40 مليون برميل من نفط العراق عالق في هرمز. توغل للجيش الإسرائيلي في الجنوب السوري. وفودن يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2030. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: تخيل لو الجدار اللي سندك يحكي، لو الكرسي، الهاتف، الإشارة، الكتاب، كل شي جامد بحياتنا نطق، شنو راح يقول؟ راح يعاتب، ينصح، لو يفضفض؟ لو تحدثوا، برنامج يخليك تسمع صوت الأشياء اللي ساكتة لكنها تخدمك كل يوم. أنا حيدر الشلبي من إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله ببرنامج لو تحدثوا. أيها الأصدقاء، هل تتذكرون لعبتكم المفضلة عندما كنتم صغارا؟ تلك اللعبة التي لم تكن مجرد دمية أو سيارة صغيرة، ربما كانت صديقة، سرا مشتركا، وقطعة من طفولتكم. لكن الزمن يمضي ونكبر ونترك خلفنا بعض الأشياء، أشياء تنتظرنا بصمت في صندوق قديم، صندوق الذكريات. الليلة سنستمع إلى قصة ليست من البشر، بل من لعبة دمية قديمة كانت تمتلك قلبا صغيرا ينبض بالذكريات، لكنها تحطمت وتركت في صندوق في آخر الزاوية. فلنستمع إليها. أنا دمية صغيرة، أنا هنا في هذا الصندوق منذ سنوات لا أعرف عددها. كان هناك وقت لم أكن أعرف فيه معنى الوحدة، كنت دائما بين ذراعيها، كنت صديقتها وكنت عالمها الصغير. كان اسمي لولو، هكذا كانت تناديني بصوتها الناعم عندما تحتضنني كل ليلة قبل النوم. كنت أسمع أسرارها الصغيرة وأشاركها أحلامها، كانت تخبرني عن يومها في المدرسة، عن صديقاتها، عن أحلامها بأن تصبح طبيبة أو راقصة بالية أو ربما أميرة في قصة خيالية. كنت كل شيء بالنسبة لها وكنت سعيدة، لكن شيئا فشيئا بدأ كل شيء يتغير. في البداية بدأت ألاحظ أنها لم تعد تحملني معها كما كانت تفعل دائما، ثم لم تعد تبحث عني قبل النوم. وفي أحد الأيام جمعت ألعابها القديمة في هذا الصندوق وضعتني هنا برفق، كأنها تقول انتظري هنا سأعود. وأنا صدقتها، لكنها لم تعد نهائيا. مرت الأيام ثم الشهور ثم السنوات، لا أعرف كم من الوقت مر، لكنني أعرف أنني ما زلت هنا وحيدة بين أشياء منسية، بين كتب قديمة وأوراق صفراء. لماذا نكبر وننسى الأشياء التي أحببناها؟ لماذا نترك خلفنا ذكريات كانت تعني لنا العالم؟ أنا لم أتغير، ما زلت كما أنا، لكنها كبرت ولم تعد بحاجة إلي. أتساءل، هل ما زالت تتذكرني؟ هل تتذكر كيف كانت تضحك عندما أسقط من يدها؟ هل تتذكر الليالي التي كانت تضمني فيها عندما تخاف من الظلام؟ لكنني لم أفقد الأمل، أنتظر اليوم الذي ستفتح فيه هذا الصندوق. ربما ستبتسم عندما تراني، ربما ستأخذني بين يديها ولو للحظة وتقول لقد اشتقت إليك، وربما ستعيدني إلى عالمها ولو ليوم واحد. كم من الأشياء القديمة في منازلنا تحمل قصة؟ كم من الذكريات تنتظر في صندوق مغلق، في خزانة مهملة، أو على رف منسي؟ ربما حان الوقت لنفتح تلك الصناديق، لنستعيد لحظات صغيرة من طفولتنا، ولنخبر ألعابنا القديمة إننا لم ننسها تماما. إلى اللقاء. تخيل لو الجدار اللي سندك يحكي. لو الكرسي، الهاتف، الإشارة، الكتاب، كل شي جامد بحياتنا نطق، شنو راح يقول؟ راح يعاتب، ينصح، لو يفضفض. لو تحدثوا، برنامج يخليك تسمع صوت الأشياء اللي ساكتة لكنها تخدمك كل يوم. أنا حيدر الشلبي من إذاعة جامعة المستقبل.
1: في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: 24 على 7 المستقبل اف ام.
1: لا حس لا خبر

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تحتضن معرض إبداعات التصميم الداخلي وتفتح آفاق الجمال المعاصر. رئيس الوزراء: العراق يدعم المسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات. رئيس إقليم كردستان: نؤكد دعمنا الكامل لرئيس الوزراء المكلف. رئيس البرلمان والسفير البريطاني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك. العراق وليبيا يتفقان على المضي بتوقيع مذكرة تفاهم لتأطير العمل المشترك. الأمن العراقي يضبط 255 قطعة أثرية مخبأة بين البصرة وذي قار. استمرار تدفق النفط من نينوى إلى سوريا. مسلح سبعيني يقتل ويصيب 5 أشخاص في ولاية تكساس. وديربي بغداد يبتسم للزوراء على حساب الطلبة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: ولا أسوار تقيد أحلامنا. معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تحتضن معرض إبداعات التصميم الداخلي وتفتح آفاق الجمال المعاصر. رئيس الوزراء: العراق يدعم المسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات. رئيس إقليم كردستان: نؤكد دعمنا الكامل لرئيس الوزراء المكلف. رئيس البرلمان والسفير البريطاني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك. العراق وليبيا يتفقان على المضي بتوقيع مذكرة تفاهم لتأطير العمل المشترك. الأمن العراقي يضبط 255 قطعة أثرية مخبأة بين البصرة وذي قار. استمرار تدفق النفط من نينوى إلى سوريا. مسلح سبعيني يقتل ويصيب 5 أشخاص في ولاية تكساس. وديربي بغداد يبتسم للزوراء على حساب الطلبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

القارئ رعد بن محمد بن عبد الرحمن بن صالح الكردي، ولد في العام 1991 ميلاديا في العراق وفي مدينة كركوك بالتحديد. منذ الصغر كان يستمع للقرآن الكريم بصوت القراء المصريين، وكبر مع أصواتهم الندية، وخاصة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. وفي صغره شارك في العديد من المسابقات القرآنية، وغالبا كان يحصل على المركز الأول بفضل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي بداية شبابه عام 2007 عندما كان عمره 15 سنة أصبح إماما في أحد المساجد بمدينة كركوك وتحديدا جامع الإمام الشافعي، وما زال إمامه هذا المسجد حتى الآن، وحصل على الإجازة في قراءة عاصم، وكذلك قرأ القرآن كاملا على الشيخ إبراهيم بن فاضل المشهداني. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قد قدر.
1: صدق الله العلي العظيم. وقد تخرج الشيخ رعد محمد الكردي من معهد إسلامي وهو معهد الأئمة والخطباء بمدينة كركوك، وشارك في العديد من الفعاليات والحفلات التخرجية لحفاظ القرآن الكريم، صلى بالناس في مساجد كثيرة في مكة المكرمة وفي مدينة جدة والإمارات العربية، وقد أدى الإمامة في أشهر مساجد العالم الإسلامي، وهو الآن إمام مسجد الإمام الشافعي في مدينة كركوك، وقد سجلت له بعض التلاوات التي قرأها وبعض الصور في مسجد الإمام الشافعي بكركوك وفي مسجد الجنة في السليمانية وفي مسجد أحمد الحباي بدبي وفي مساجد

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: عايشك

0: بلد.
1: نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: الكل عم يسمع مستقبل FM.

0: هل كل شيء تشوفه هو الحقيقة؟ لورا كل مشهد قصة أخرى وأسرار مخفية. شلون تميز بين الواقع والوهم وتفهم قلب الأمور؟ ما وراء الحقيقة؟ كل قصة بيها غموض ما بعد الحدث. أنا إسراء الخفاجي من إذاعة جامعة المستقبل. الأوهام النفسية، كيف تسيطر أفكارنا على اختياراتنا اليومية؟ في حياتنا اليومية نتخذ العديد من القرارات، بعضها بسيط وبعضها معقد، ولكن ما الذي يدفعنا لاتخاذ هذه القرارات؟ في كثير من الأحيان تكون الأوهام النفسية هي التي تسيطر على اختياراتنا. نحن نعيش في عالم من الأفكار والمعتقدات التي تشكل كيفية رؤيتنا للعالم وتؤثر على قراراتنا. لنتأمل للحظة، كيف تؤثر الأوهام النفسية على اختياراتنا؟ عندما نكون مقتنعين بشيء ما، فإننا نميل إلى تجاهل أي دليل يناقض هذا الاعتقاد. هذا الانحياز التأكيدي يجعلنا نرى العالم من خلال عدسة أوهامنا، مما يجعلنا نتخذ قرارات بناء على معلومات غير دقيقة. لكن الأمر لا يقتصر على الانحياز التأكيدي فحسب، بل يمتد إلى تأثير العواطف. نحن كبشر نميل إلى اتخاذ قرارات بناء على مشاعرنا وليس بناء على الحقائق. على سبيل المثال، إذا كنا نشعر بالخوف فإننا قد نتخذ قرارات متهورة دون التفكير في العواقب. هذه العواطف يمكن أن تعزز من أوهامنا وتجعلنا نرى العالم بشكل مشوه. ولكن كيف يمكننا أن نتغلب على هذه الأوهام النفسية؟ الخطوة الأولى هي أن نكون على دراية بها. نحتاج إلى أن نتعرف بأننا قد نكون تحت تأثير الأوهام، وأن نكون مستعدين لمواجهة الحقائق التي قد تكون غير مريحة. نحتاج أيضاً إلى أن نطور مهارات التفكير النقدي، وأن نتعلم كيف نتحقق من المعلومات قبل أن نتخذ قرارات بناء عليها. في النهاية، الأوهام النفسية يمكن أن تكون قوة قوية تسيطر على اختياراتنا، ولكنها أيضا يمكن أن تكون فرصة للنمو. إن استطعنا أن نتعرف على أوهامنا وأن نواجهها، فإننا يمكن أن نتخذ قرارات أكثر حكمة وواقعية. فهل نحن مستعدون لمواجهة أوهامنا النفسية، أم إننا سنستمر في اتخاذ قرارات بناء على الأوهام؟ هل كل شيء تشوفه هو الحقيقة؟ لورا كل مشهد قصة أخرى وأسرار مخفية. شلون تميز بين الواقع والوهم وتفهم قلب الأمور؟ ما وراء الحقيقة؟ كل قصة بيها غموض ما بعد الحدث. أنا إسراء الخفاجي من إذاعة جامعة المستقبل.
1: لأن التعليم ليس مجرد درس، بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: مستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مركز الاخبار من اذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تهنئة من نظيره الفنلندي. قيادة شرطة بابل تعقد اجتماعا أمنيا موسعا لتطوير الأمن المناطقي وتحسين الاستجابة. جامعة المستقبل وجامعة القادسية تبرمان اتفاقية توأمة علمية لتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي. اتصال بين رئيس الوزراء المكلف ووزير الحرب الأمريكي يبحث التعاون الأمني والتدريب. وآخر العناوين، وزيرا خارجية الصين وإيران يجريان محادثات في بكين. ومن العناوين ننتقل بكم إلى التفاصيل، تقرأها لكم مريم الزبيدي ومحمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: عقد قائد شرطة بابل اللواء عباس حسن ناصر الحسيني اجتماعا أمنيا موسعا بحضور عدد من القادة الأمنيين لبحث الواقع الأمني والتحديات، مؤكدا أهمية التطبيق الدقيق لخطة الأمن المناطقي لتعزيز الاستقرار وفرض القانون، وشدد على توحيد الجهود بين مفاصل وزارة الداخلية وملاحقة المطلوبين وتنفيذ أوامر القبض مع تكثيف الدوريات في المناطق التي تشهد حوادث بما يسهم في حماية المواطنين وتقليل الجريمة. وأشار إلى اعتماد استراتيجية تقسيم المحافظة إلى مناطق أمنية بالتنسيق مع القوات الساندة لضمان سرعة الاستجابة، مؤكداً أهمية متابعة البلاغات عبر الأجهزة الحديثة. ويأتي الاجتماع ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
2: برعاية السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي وبإشراف الأستاذ الدكتور عذراء يحيى الحجازي، وقع وفد من كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل اتفاقية توأمة وتعاون علمي مشترك مع كلية طب الأسنان في جامعة القادسية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية وتطوير المسيرة التعليمية والبحثية بين الجانبين. وجاءت هذه الاتفاقية انطلاقا من حرص الطرفين على الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي ومواكبة المعايير الحديثة في التعليم العالي، حيث تضمنت بنودها مجالات متعددة للتعاون، من أبرزها تطوير المناهج الدراسية وتبادل الخبرات العلمية وإقامة الورش التدريبية، فضلا عن تنفيذ بحوث مشتركة والنشر في المجالات العلمية الرصينة. كما شملت الاتفاقية تعزيز النشاطات الطلابية من خلال تبادل الزيارات العلمية وإقامة الفعاليات المشتركة، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب العلمية واستخدام المختبرات التخصصية بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب والكوادر التدريسية. وأكد الجانبين أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة نحو بناء علاقات أكاديمية رصينة وتعزيز فرص التعاون المستقبلي في مختلف المجالات العلمية بما ينعكس إيجابا على جودة مخرجات التعليم العالي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن توجهات الجامعة في الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية المتميزة وترسيخ أواصر التعاون العلمي بما يخدم المسيرة التعليمية في العراق.
0: سجلت جامعة المستقبل بالتعاون مع جامعة العلوم الماليزية إنجازا أكاديميا دوليا من خلال مناقشة رسالة ماجستير ضمن برنامج هندسة تصميم أنظمة الإلكترونيات بحضور لجنة مشتركة بين الجانبين ومشاركة عبر منصة إلكترونية. وجرت المناقشة داخل جامعة العلوم الماليزية وبمشاركة لجنة جامعة المستقبل من العراق في إطار تعاون علمي يعكس حضور الجامعات العراقية في البحث الأكاديمي الدولي. وناقشت الباحثة أساور عادل علي المسافري رسالتها الموسومة بتقييم أداء عدة رموز ضمن أنظمة الاتصالات الضوئية، والتي تعد من التقنيات المهمة في تطوير شبكات الاتصال عالية الكفاءة وتقليل التداخل وتحسين موثوقية نقل البيانات. وتأتي هذه المناقشة ضمن الشراكة الأكاديمية بين الجامعتين بما يعزز فرص طلاب الدراسات العليا للانخراط في بيئات بحثية عالمية ويؤكد قدرة البحث العلمي العراقي على المنافسة في المجالات التقنية المتقدمة.
2: في مدينة الحلة مشهد عمراني يزداد فوضى يوما بعد آخر، مع غياب التخطيط الحضري الواضح لتتحول المدينة تدريجيا إلى لوحة غير متناسقة تعكس خللا في الرؤية الهندسية وإدارة التوسع العمرانية. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
3: تشهد مدينة الحلة تراجعا ملحوظا في ملامحها العمرانية مع انتشار البناء العشوائي وغياب الانسجام بين الأبنية، ما أدى إلى تشويه المشهد العام وفقدان الهوية الجمالية للمدينة في ظل ضعف واضح بدور الجهات البلدية في فرض الضوابط. الأستاذ الجامعي الدكتور سلام حربة متحدثاً:
4: شوه المعماري، ماكو هناك يعني عند البلدية أو عند التخطيط العمراني أنه يعني الأشياء مرسومة بدقة، يعني كبا بلدان العالم. ولذلك هاي المدينة بجهود العظماء المبجلين السادة ذولا، يعني هذا مدينة لا تصلح للعيش، مدينة لا تصلح للعيش.
3: فيما يرى مراقبون أن هذا التراجع يعود إلى غياب التخطيط الحضري طويل الأمد وعدم وجود رؤية هندسية واضحة تنظم التوسع العمراني، مؤكدين أن استمرار هذا الواقع سيزيد من تعقيد المشهد ويجعل معالجته أكثر صعوبة مستقبلا. الكاتب الأستاذ حسين الفنهراوي أوضح لإذاعتنا قائلا:
5: شتان بين مدينة باب الأثرية ومدينة الحلة التي شوهها السادة المسؤولين من 2003 إلى الآن، لم ترقى هذه المدينة إلى اسم الحلة مع الأسف. يعني الكلام كثير عن مدينة الحلة والتشوه البصر إلى لا تخطيط ولا عمارة ولا تنظيم.
3: وبين واقع عمراني يزداد اضطرابا تبقى الحاجة ملحة لإجراءات حقيقية تعيد تنظيم المدينة وتحفظ هويتها قبل أن يتحول التشوه العمراني إلى أمر واقع يصعب تغييره. لإذاعة جامعة المستقبل علي العجيلي.
2: في ظل تصاعد الخلافات بين أصحاب المطاعم وشركات توصيل الطعام، تتجه أصوات في محافظة بابل نحو المقاطعة بعدما وصفوه باستغلال يطالهم وينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على المواطن. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
6: تراكمات وضغوط مستمرة يواجهها أصحاب المطاعم بسبب نسب الاستقطاع وشروط العمل المفروضة من قبل شركات التوصيل، والتي أدت إلى قرار مقاطعة لهذه الشركات. وهذا القرار لم يأتي من فراغ، بل نتيجة لما تعرض له أصحاب المطاعم. ويوضح محمد قاسم ممثل عن أصحاب المطاعم لإذاعتنا إن هذه الإجراءات أثقلت كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة ودفعت الكثير منهم إلى إعادة النظر في الاستمرار بالتعاون مع هذه الشركات.
7: أولا زيادة الجشع وزيادة الأرقام وتحميل كاهل المواطن أكثر يعني من الحالة الطبيعية. مثلا أنت حاليا يتعامل وياك بأرقام 20-25% ويأخذ من المواطن توصيل عالي ويفرض علينا خصومات، هذا أثر عليهم وأثر على الوضع الاقتصادي العام. الحال حاليا تعامل وياهم توقف وما عندنا تعامل وياهم، يعني الزبون يجي يطلب من المطعم، الآلية صير بالمباشر يجي يطلب من المطاعم، وحاليا راح يتم يعني إضافة تطبيقات.
6: ويضيف محمد قاسم أن تداعيات هذه الأزمة لا تقتصر على أصحاب المطاعم فقط، بل تمتد لتشمل المواطن أيضا من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع جودة الخدمة، مؤكدا أن قرار المقاطعة جاء للضغط باتجاه إيجاد حلول عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحد من الاستغلال الحاصل في سوق التوصيل.
7: هاي التطبيقات طبعا قوانين ما مفروضة عليها ولا موضوع عليها قوانين. تسجل بالتطبيق ياخذ منك فلوس، يضيفك بالتطبيق ياخذ منك فلوس، يرفعك كترتيب اول وثاني وثالث ياخذ من عندك فلوس، واضاف ان يحاسبك كل شهر، يعني فلوسك هو يشغلهن. بالعكس العالم هي تنزل الاسعار حتى يستفاد المواطن، انا ما ازيد على كاهل المواطن، انا ليش انطي النسبه لبالتطبيق ياخذ المواطن؟ المواطن من يتصل بصوره مباشره للمطعم يكون افضل له.
6: بين تمسك اصحاب المطاعم بقرار المقاطعه وانتظارهم لاستجابه من شركات التوصيل، تبقى ملامح المرحله المقبله مفتوحه على عده احتمالات، اما حلول تعيد التوازن لهذا القطاع او تصعيد قد يغير شكل خدمات التوصيل في محافظه بابل. لاذاعه جامعه المستقبل فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل. تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: تلقى رئيس الجمهورية نزار أميدي رسالة تهنئة من رئيس جمهورية فنلندا أليكساندر ستوب بمناسبة تسنمه منصب رئاسة الجمهورية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان إن الرئيس الفنلندي عبر عن تهانيه وتمنياته للرئيس أميدي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الوطنية. وأكد ستوب في رسالته إن الشعب العراقي أظهر صلابة كبيرة وقدرة على مواجهة التحديات، معربا عن أمله في استمرار مسارات التنمية في البلاد، كما أبدى رغبة بلاده في توسيع الشراكة مع العراق بما يعزز التعاون الاقتصادي ويحقق الازدهار المشترك، مشيرا إلى تطلعه لتبادل الرؤى مع رئيس الجمهورية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
2: تلقى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي اتصالا هاتفيا من وزير الحرب الأمريكي قدم خلاله التهاني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الاتصال تناول بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ولا سيما التعاون الأمني في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية تعزيز التعاون المشترك مع التجديد على إعادة تفعيل برامج التدريب بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات القوات المسلحة العراقية ودعم جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.
0: أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم خلال استقباله رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ضرورة المضي قدما في تشكيل الحكومة الجديدة. وذكر المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان أن السيد الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية استقبل في مكتبه بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وتناول اللقاء مستجدات المشهد السياسي في العراق والمنطقة. وأضاف تشكيل الحكومة الجديدة وحسم الاستحقاقات الدستورية المقبلة، مؤكدا أهمية أن تكون الحكومة معبرة عن إرادة الشعب العراقي بكل مكوناته، وأن تضع الأولويات الاقتصادية والمالية في صدارة برنامجها. وعلى الصعيد الأقليمي جدد السيد الحكيم الدعوة إلى وقف الحرب وإحلال السلام في المنطقة، محذرا من مغبة التصعيد وتداعياته على الأمن الأقليمي والدولي، وداعيا إلى اعتماد الحوار سبيلا لحل الإشكاليات العالقة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
2: التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني عباس راقتشي لإجراء محادثات في بكين، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. ولم تقدم شينخوا مزيدا من التفاصيل بشأن المحادثات. ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى بكين صباح الأربعاء على رأس وفد دبلوماسي وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية. وأفادت وكالة فارس للأنباء بأنه خلال هذه الزيارة سيناقش وزير خارجية بلادنا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الصيني. وتأتي هذه الرحلة قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين المرتقبة في 14 و15 من أيار.
0: ذكرت وكالة نوفوستي نقلا عن وثائق للبنتاغون إن الإدارة الأمريكية طلبت تخصيص أكثر من 30 مليار دولار لتطوير إنتاجها الدفاعي بهدف تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب. وتشير الوثائق إلى سعي واشنطن إلى إنشاء منظومة إنتاج دفاعي متكاملة داخل الولايات المتحدة تشمل استخراج المواد الخام الاستراتيجية وصولا إلى تصنيع المنظومات العسكرية النهائية، كما تتضمن الاعتمادات تمويلات لإنتاج الصواريخ والذخائر وبناء السفن الحربية وتطوير الإلكترونيات الدقيقة والتقنيات المتقدمة وبطاريات الطاقة. وتشير المقارنة إلى أن هذه الاعتمادات تفوق بأضعاف كبيرة ما رصد في السنة المالية السابقة، ما يعكس تحولا استراتيجيا في السياسة الدفاعية الأمريكية نحو الاكتفاء الذاتي الصناعي.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز، وقال ترامب أنه بناء على طلب باكستان ودول أخرى والنجاح العسكري الباهر الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران، بالإضافة إلى التقدم الكبير المحرز نحو التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران، فقد اتفقنا على أنه في حين سيبقى الحصار ساريا ونافذا بالكامل سيتم تعليق مشروع الحرية حركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة جفوة لمعرفة إمكانية إبرام الاتفاق وتوقيعه.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: تشير التوقعات الجوية إلى أن الطقس يوم غد الخميس سيكون متقلبا نسبيا مع استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي، ما يؤدي إلى أجواء غائمة وفرص لهطول الأمطار في عدد من المناطق. وفي محافظة بابل بالتحديد يتوقع أن يكون الطقس غائما مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، حيث تميل الأجواء إلى البرودة نسبيا خلال الليل والصباح الباكر وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في عموم العراق فتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في معظم المناطق الوسطى والشمالية مع فرص لهطول زخات مطر متفاوتة الشدة تكون أوضح في بعض مناطق الشمال وأجزاء من الوسط، بينما تبقى الأجواء أقل تأثرا في بعض مناطق الجنوب مع غيوم متفرقة وتتراوح درجات الحرارة عموماً حول معدلاتها أو دونها بقليل مع طقس معتدل نهاراً ومائل للبرودة ليلاً.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
8: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلاً بكم. رأى صانع ألعاب فريق الحلة لكرة السلة سيف الله أمير أن الدور الاستثنائي المقبل قد لا يناسب طموحات الأندية بسبب نظام المجموعات المكثف، وأكد أن فريقه يسعى لتقديم مستوى قوي ضمن مجموعة تضم أندية عريقة كالحشد الشعبي ودجلة الجامعة، وأضاف أن المنافسة ستكون شديدة مع السعي لاستثمار عاملي الأرض والجمهور، وأوضح أن ضعف الدعم المالي أثر في فترة الإعداد التي اقتصرت على التدريبات اليومية، ودعا الحكومة المحلية إلى دعم الرياضة لتعزيز مسيرة الأندية وتطوير المواهب. تتواصل في العاصمة بغداد منافسات الجولة الثانية للتجمع النهائي للكرة الشاطئية، وتجمع المباراة الأولى فريق مصافي الجنوب مع شهربان في لقاء يطمح فيه الأول لمواصلة مشواره، في المقابل يسعى شهربان لتعويض خسارته السابقة واستعادة التوازن، وفي المباراة الثانية يواجه مصافي الوسط فريق النيل في مواجهة حاسمة. وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز مصافي الوسط على شهربان ومصافي الجنوب على النيل، ما يؤكد تقارب المستويات. أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة جدول مباريات دور المحترفين للموسم 2025-2026 بمشاركة 12 ناديا، وتنطلق المنافسات في 12 من آيار بإقامة مباريات المجموعة الأولى في كركوك، فيما تقام مباريات المجموعة الثانية في بغداد في اليوم ذاته، وتشمل المواجهات فرقا بارزة مثل نفط الشمال ودجلة الجامعة والكهرباء والحلة، ويأتي النظام بتقسيم الفرق إلى مجموعتين لتحديد المتأهلين لمراحل الحسم. دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن سياسة تسعير تذاكر مونديال 2026، وأكد أن الأسعار المرتفعة تعود لسوق إعادة البيع وحجم الطلب الكبير، وكانت انتقادات أوروبية قد وصفت التذاكر بأنها مبالغ فيها، وأشار إلى أن أسعار النهائي الرسمية تصل إلى نحو 11,000 دولار، مبينا أن السوق هو الذي يحدد القيمة الحقيقية للتذاكر. طالب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج الفيفا بضمانات لسلامة بعثة بلاده في الولايات المتحدة، ويأتي ذلك بعد حادثة في كندا تعرض فيها الوفد لمعاملة غير لائقة. وأكد أن المشاركة في كأس العالم تتطلب ضمانات واضحة لعدم الإساءة، فيما أبدت الفيفا آسفها للحادثة ودعت لاجتماع في زيورخ. وتقام البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف العام الحالي. تأهل فريق أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، وسجل باكايو ساكا هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، وكان اللقاء الأول قد انتهى بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما. وينتظر أرسنال الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ليعود بذلك إلى النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006. أخيرا ألزمت محكمة مدنية في المكسيك الاتحاد الدولي لكرة القدم بدفع تعويض يبلغ 62 مليون دولار، ويتعلق النزاع بحقوق مالكي المقصورات في ملعب أزتيكا قبل مونديال 2026. وأكدت المحكمة أن العقود ملزمة ولا يمكن تعطيلها دون تعويض عادل، فيما سيحصل الفيفا على حق إدارة الملعب خلال البطولة، ويجسد الحكم توازنا بين تنظيم الحدث وحماية الحقوق القانونية.
0: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تهنئة من نظيره الفنلندي. قيادة شرطة بابل تعقد اجتماعا أمنيا موسعا لتطوير الأمن المناطقي وتحسين الاستجابة. جامعة المستقبل وجامعة القادسية تبرمان اتفاقية توأمة علمية لتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي. اتصال بين رئيس الوزراء المكلف ووزير الحرب الأمريكي يبحث التعاون الأمني والتدريب. وآخر العناوين، وزيرا خارجية الصين وإيران يجريان محادثات في بكين. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل. في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين ايدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

تحدي الثواني هذا البرنامج برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني. تحدي الثواني إعداد وتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق مصطفى زيكو.

0: حياكم الله مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج تحدي ثواني لهذا اليوم. وشلونكم؟ أخباركم؟ أموركم؟ إن شاء الله تكونون بخير، وأكيد راح تكونون بخير لأن برنامجنا كل أربعاء وياكم، والبرنامج برعاية شركة التفاصيل للإنتاج الفني. نعطيكم سؤال تجاوبون عليه، تدخلون القرعة ويدخلون ويانا ثلاث فائزين، إن شاء الله يفوزون ويانا ثلاث فائزين، أما الباقي إن شاء الله الكل يدخلوا ويانا القرعة، لكن تعتمد على السؤال الصحيح وتدخلون ويانا القرعة ويكونون ثلاث فائزين بكل حلقة. وأول اتصال أكو ويانا زيكو، أكو اتصال، خلينا نذكر بالأرقام 07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7. ويانا أول اتصال. ألو
1: ألو، مساء الورد والاشتياق والمحبة،
0: حياك الله، مية هلا بيك،
1: تحية لك وللمخلصين، هذا كله طيب،
0: الله يسلمك. صفاء،
1: هي بعد عمر صفاء،
0: يا هلا بيك يا صفاء، كل الهلا بيك، حياك الله، الله يسلمك. يلا يا صفاء، جاهز إن شاء الله؟
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. صفاء، ما هي الدولة العربية التي تعد الأكبر مساحة في العالم العربي وما هي عاصمتها؟ أنا بعدين أقول لك شنو هي عاصمتها، بس هي ما هي الدولة العربية اللي هي الأكبر مساحة في العالم العربي؟
1: السودان وعاصمتها الخرطوم.
0: متأكد من هذا السؤال يا صفاء؟
1: والله أنا مر علي هاي المعلومة.
0: هو متأكد حتى تنطيني إجابة نهائية؟
1: إن شاء الله نقول السودان.
0: وأنا أقول لك للأسف يا صفاء إجابتك غلط. شكرا لاتصالك. حياك الله، أهلا وسهلا. أكو اتصال آخر وياي. ألو،
2: مساء الورد على الورد،
0: حياك، مية هلا بيك،
2: خويا عزولة،
0: كل الهلا أحمد، حياك الله، عيوني أنت، الله يسلمك، كل الهلا بيك، الله يسلمك.
2: أجاوب على هذا السؤال لو ما يصير؟
0: يلا جاوب.
2: يعني عاصمتها نفسها، صح ولا غلط؟
0: عافية،
2: الجزائر. والجزائر،
0: عافية عليك يا أحمد الدليمي، وإجابتك صحيحة. شكرا لاتصالك حمود، يا هلا يا هلا وبيك، مية هلا. واتصال آخر.
1: مساء الورد مرة ثانية،
0: يا هلا بصفاء،
1: الله يسلمك واعتذر على الاتصال الثاني.
0: صفاء، انت بالحالتين دخلت القرعة،
1: لبعد عمري الثلاثين الرياضية ما أدري
0: يعني بهوع. صفاء، يعني أني نوهت بداية البرنامج، اللي يجاوب صح اللي يجاوب غلط هو يدخل وياي القرعة. أي فهسه اسمك موجود بالقرعة.
1: زين، انا اريد لسؤال رياضي حتى لو موجود
0: اليوم. ما عندنا اسئله رياضيه، هاي تبقى بعد حسب يعني السؤال يعني اللي يجي.
1: ها يعني ما مسوق اليوم؟
0: لا، شلون بس لحظه خلينا نشوف.
1: اجلس ما مسوق اليوم.
0: اخر فريق حقق دوري ابطال اوروبا يقول زيكو، يا هو
1: اخر فريق حقق دوري الابطال؟
0: اي
1: الان باريس سان جيرمان.
0: يقول عافية، يقول عافية
1: بعد فوز على انتر 5-6.
0: عافية عليك وعاشت ايدك يا صفاء، شكرا لاتصالك، يا هلا بيك، اهلا وسهلا. اكو اتصال اخر. الو
3: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
3: عبد الله الامين، هيثم من بغداد.
0: عبد الله الامين، كل الهلا بيك يا عبد الله. يلا عبد الله، جاهز؟
3: ان شاء الله.
0: ما هي الدولة التي تعرف ب أرض الكنانة؟
3: اختيارات ماكو؟
0: لا،
3: يعني ما راح لي هذا.
0: ما هي الدولة التي تعرف بأرض الكنانة؟ ها
3: والله سامع بيها.
0: زيك يا ولا،
3: العراق.
0: زيك،
3: ها مصر. مصر،
0: زيك يا أخوي.
3: مصر.
0: شكرا. حياك الله، أهلا وسهلا. أكو اتصال آخر. ألو
4: ألو، مساء الخير،
0: أهلا وسهلا، الله يعزك بخير، الله يسلمك.
4: زيك يا أخوي،
0: زيك أنت. من وياي؟ يا هلا بماجد، الله يسلمك ويحفظك. يلا ماجد، جاهز؟
4: يا الله.
0: ما هي الدولة الأوروبية التي تعرف بعاصمة الموضة العالمية؟
4: الدولة الأوروبية؟
0: ما أدري، سألت انطيني. ما هي الدولة الأوروبية التي تعرف بعاصمة الموضة العالمية؟
4: السويد؟
0: ما أدري، انطيني إجابة. أنا انطيتك سؤال. ها
4: يلا نقول على السويد والله كريم.
0: تقول على السويد ثبت؟
4: إن شاء الله.
0: للأسف إجابتك خطأ يا ماجد، وشكرا لاتصالك. دخلت ويانا، دخلت القرعة، دخلت
4: يا دولة يا دولة
0: ما أقولها.
4: يلا
0: شكرا لاتصالك. أكو اتصال آخر ويانا. ألو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا،
5: تحياتنا لكم.
0: الله يسلمك، كل الهلا بك، حياك
5: جميع المستمعين يا رب.
0: شكرا لك. من وياي؟
5: إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة.
0: شكرا لك. من وياي؟
5: الله يخليكم وياكم. عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن ايش؟
5: طالب عيني من بغداد.
0: يا هلا بعبد الرحمن. يلا عبد الرحمن،
5: عندكم ما اسمه سؤال مال عاصمة يعني عواصف؟
0: هو عندنا ايات موجودات دا نسأل بيهن،
5: يعني تعطيني عاصمة واقول لك يا دولة.
0: لا انا اسألك سؤال وانت تقول لي يا دولة، مو انا اقول لك يا دولة.
5: عادي عادي.
0: يلا يقول السؤال، ما هي الدولة الآسيوية التي تعد الأكثر سكانا في العالم؟
5: والله إن اثنين يعني الهند والصين، يعني آخر
0: ثبت لي على واحدة.
5: هي التحديثات الأخيرة صارت الهند أعلى من الصين.
0: هسا انطيني واحدة.
5: أي الهند آخر تحديثات الهند هي أعلى سكان.
0: بيها مجال من ذيك؟
5: نروح للصين.
0: نروح، شو تقول أنت؟
5: يلا هاي هي.
0: زين، عاصمتها شنو الصين؟
5: نيو دلهي.
0: يا الصين. ما. يا يمة
5: الصين. الصين
0: اي الصين. الصين شنو عاصمتها؟
5: الصين بكين، عبالي الهند.
0: يلا عافية عليك وشكرا لاتصالك. شكرا
5: حياك، شكرا عين.
0: كل الهلا بيك. طبعا البرنامج برعاية شركة التفاصيل للإنتاج الفني. خلي أذكر بالأرقام 077-35-6-667 ولا رقم الآخر 07-835-6-667. ويانا اتصال. ألو ألو. حياك حبيبتي، كل الهلا بيك. الله يسلمك عمر، كل الهلا. من وياي؟
6: مودة. يا
0: مودة، يلا يا مودة جاهزة؟
6: جاهزة.
0: ما هي الدولة الأوروبية التي تعرف بعاصمة الموضة العالمية؟
6: موضة؟ اختيارات؟
0: لا ماكو اختيارات، بس أريد إجابة سريعة لأن المخرج خلالك عداد. الدولة اللي تعرف به هي عاصمتها تعرف بالموضة العالمية، بس سؤال شوية إجابة سريعة. ويقول المخرج خلص وقت مودة، وشكرا لاتصالك يا مودة، شكرا جزيلا، حياك الله، ودخلت القرعة إن شاء الله. اتصال آخر.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا،
7: حياك الله اختي العزيزه.
0: حيا الله اصلك، كل الهلا. اهلا وسهلا، نورتنا. من وياي؟
7: انتم النور. كامل جوده وفاطمه كامل اذا ممكن نسمح.
0: كامل جوده.
7: نعم.
0: يلا يا كامل جاهز؟
7: مو حالك محظوظ وياكم
0: ان شاء الله. كامل
7: يلا. نعم.
0: ما هي الدوله التي تعرف ببلاد الرافدين؟
7: العراق. بغداد.
0: عاصمتها؟
7: بغداد.
0: عاشت ايدك يا كامل.
7: ايوه يا فاطمة.
0: يلا يا فاطمة.
8: الو، مساء الخير والعافية.
0: اهلا يا فاطمة.
8: جنبيك.
0: كل الهلا. يلا يا فاطمة جاهزة؟
8: ان شاء الله.
0: يلا. يقول السؤال، ما هي الدولة التي تلقب بأرض الشمس المشرقة؟
8: اليونان.
0: ثابت؟ ثابت؟
8: ها؟
0: ثبتين؟
8: ان شاء الله.
0: وللأسف إجابتك خطأ يا فاطمة، وشكرا لاتصالك. نروح فاصل ونرجع وياكم.

0: وكل الهلا بكم مرة ثانية، ونذكر بأرقام الهواتف 07735-6667 ولا رقم الآخر 07835-6667. وهذا البرنامج برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني. أكو اتصال. مساء الخير.
1: هلا، مساء النور.
0: يا هلا وميت هلا.
1: بشكر عزيزي، تحياتي للسكر إذاعة المستقبل.
0: حياك الله. كل الهلا. من وياي؟
1: علاء فاروق إبراهيم من البصرة.
0: كل الهلا بك يا علاء. يلا علاء، جاهز؟
1: إن شاء الله.
0: ما هي الدولة التي تقع في أمريكا الجنوبية وتعرف بكرة القدم والسامبا؟
1: البرازيل.
0: متأكد؟
1: إن شاء الله.
0: شنو عاصمتها؟
1: برازيليا.
0: عفية عليك يا علاء، وإجابتك صحيحة. شكرا لاتصالك. حياك ميت هلا بك، أهلا وسهلا بك. أكو اتصال آخر.
2: هلو،
0: مساء الورد. كل الهلا بيك، حياك حبيبتي، أهلا وسهلا. زينب إيش؟
2: خيون.
0: زينب خيون. يلا زنوبة، جاهزة؟
2: إن شاء الله.
0: زينب، ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته؟
2: الكنقر البري.
0: ما أعرف. طيب إجابة. وياك وقت. ما أدري، انطيني إجابة. أنا انطيتش سؤال، ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته؟ يا أما الكنغر يا أما الأفعى. وخلص الوقت، انطيني يلا إجابة بسرعة. الكنغر. يلا، عاشت يدك، إجابتي صحيحة. شكرا لاتصالك. أكو اتصال آخر. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا حبيبتي. كل الهلا بيك يا روحي، نورتي. والله إن شاء الله بخير بسمع أصواتكم.
3: الله يخليك
0: حبيبتي. من وياي؟
3: شنو هاي؟ من وياك؟
0: اليوم اليوم معذروني، اليوم معذروني، اليوم معذروني.
3: أقلك هاي الحلقة إذا ناديت الحلقة كتير عذروني.
0: يلا ما يخالف، يلا ما يخالف، أمونا عليكم. يا هلا بفضاية، شلونك فضة؟
3: جميل يا عمري، تحياتي الحضر كل المخرج وكل الكاتب.
0: حبيبتي الله يسلمك. يلا فضة، جاهزة؟
3: يلا إن شاء الله.
0: ما هو الحيوان الذي ينام وإحدى عينيه مفتوحة؟
3: في اختيارات
0: بسرعة. لا
3: يلا فضل. عينها مفتوحة؟
0: اي واحدة من عيونها مفتوحة.
3: التمساح.
0: متأكدة؟
3: ان شاء الله.
0: اجابتك خطأ. لعد فضة. شكرا لاتصالك. حبيبتي كل اللي بيك يا فضة. المهم طبعا اللي يجاوبون خطأ، اللي يجاوبون صح هم موجودين بالقرعة إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله يعني يفوزون إن شاء الله. أكو اتصال آخر. ألو.
4: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد
4: حبيبتي. وياك شهد من بغداد.
0: يا هلا بشهد. كل الهلا بيك. شهد إيش؟
4: شهد صبحي.
0: صبحي. يلا شهودة، جاهزة؟
4: إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله. السؤال يقول، ما هو الحيوان الذي ينام وأحدى عينيه مفتوحة؟
4: ممكن تعيديني؟
0: ما هو الحيوان الذي ينام وأحدى عينيه مفتوحة؟ عدك وقت.
4: الحصان.
0: ما أعرف، انطيني إجابة.
4: إيه الحصان.
0: الحصان؟ تقول شهودة الحصان، وأني أقول لها والمخرج يقول لها والمستمعين يقولوا لها، إجابتك غلط. شكرا لاتصال الشهودة. أكو اتصال آخر.
5: ألو.
0: ألو،
5: غطائي مرة ثانية.
0: يا هلا بفضة،
5: أهلا وسهلا بيك.
0: فضة، أنت دخلت القرعة، يعني تجاوبين صح تجاوبين غلط انت دخلت القرعة.
5: والله هي اهم شيء المعلومة
0: اجل حبيبتي.
5: انا اللي يعني خلال البحث وهذه انا طبعا تمسح، بس انا الاهل بيقولوا لي يعني مكرم السامع الكل.
0: لا هم هاي، لا
5: هم غلط،
0: هم غلط. خلي يطوش معلومة صحيحة. المعلومة هي الدولفين.
5: دولفين.
0: وشكرا لاتصالك يا فضة. حبيب كل الهلا بيك، اهلا وسهلا. اكو اتصال اخر. الو. الو.
6: الو، مساء الخير والعافيه.
0: يا هلا وميت هلا.
6: اهلا بيك ست، وياك قطر الندى.
0: يا هلا بقطر الندى.
6: ايه
7: أهلا بك.
0: قطر الندى هذا اسمك الحقيقي؟
7: اي نعم.
0: كل الهلا بيك يا قطر الندى. يلا يا قطر الندى جاهزة؟
7: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. والسؤال يقول: ما هو الحيوان الذي يمكنه أن يغير جنسه خلال حياته؟
7: الحرباء.
0: ما أعرف.
7: جلده يغير جلده؟
0: جنسه، جنسه يغير الجنس، يعني يصير من أنثى إلى رجل ومن رجل إلى أنثى، هيك يصير.
7: ماكو اختيار؟
0: لا ماكو اختيار.
7: ما أعرف. ها. هو حيوان بري لو بحري؟
0: هو بحري بس خلص الوقت. إذا عندك إجابة انطيني.
7: الحرباء.
0: لا هذا يعيش بالمي العاد.
7: نجم البحر.
0: وأني أقول لك إجابتك غلط يا قطر الندى للأسف، وشكرا لاتصالك. أكو اتصال آخر. ألو.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
8: شلونكم؟ شو اخباركم؟
0: الله يسلمك، كل الهلا بيك. من وياي؟
8: الله يسلمك، وياك يحيى من الحلة.
0: يحيى. يحيى ايش؟
8: يحيى ميثم.
0: ميثم. يلا يحيى جاهز؟
8: جاهز.
0: جاهز. ما هو الحيوان الذي يمتلك اقوى عضة بالنسبة لحجم جسمه؟
8: باي اللي انا ادري اكو حيوان اسمه فرير العسل، ما سامع عفته قوية.
0: وأنا أقول لك مو هو، هو من هو من الزواحف، بس
8: من الزواحف؟
0: هو من الزواحف يعيش بالمي ويعيش على اليابسة. يلا هاي أنا سهلت لك إياها.
8: الكومودو.
0: لا.
8: تمساح.
0: عفية عليك. شوف الدقائق الأخيرة من انتهاء الوقت عندك. شكرا لك يا يحيى. شكرا. حياك الله. أهلا وسهلا. أكو اتصال آخر. طبعا هذا البرنامج برعاية شركة التفاصيل للإنتاج الفني. أكو اتصال ويانا. ألو.
9: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
9: وياك باسمة كاظم صابر.
0: باسمة
9: كاظم.
0: باسمة كاظم. يلا باسمة جاهزة؟
9: ايه جاهزة.
0: يلا. ما هو الحيوان الذي قلبه ينبض خارج جسمه؟ قلبه يصير خارج الجسم مالته.
9: هو بحري لو بري؟
0: بحري. يلا هاي تسهيلات. يلا.
9: نجم البحر.
0: عندك وقت باسمة.
9: الضفدع الزجاجي.
0: للأسف باسمة لا لا لا لا، مو هيك مو هيك اليوم. ليش يوم؟ ايش بيكم اليوم؟ لو ما شاربين شاي، لو ما متعشاين زين، لو ما نايمين زين، هي وحدة من عدهن، وانتم هذين الثلاثة ما مسويهن اليوم. شكرا لاتصالك باسم. اكو اتصال اخر. يقول المخرج خلوا نروح نسوي فريرة حول العالم ونرجع وياكم.

0: والاشتراك ببرنامج تحدي الثواني لهذا اليوم على الأرقام 07735 مكرر 6 مكرر 667 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 667. وهذا البرنامج برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني. وأكو اتصال ويانا يا زيكو. يلا ألو. وعليكم السلام. حياك يا أحمد العامري، كل الهلا بيك. الله يسلمك يا عزك. يلا يا أحمد جاهز؟
1: جاهز.
0: يلا أحمد، ما هو الحيوان الذي قلبه ينبض خارج جسمه؟
1: الروبيان.
0: ثبت.
1: أقول أنا الروبيان براسي.
0: يقول الروبيان أحمد، واني أقول لك إجابتك صحيحة. شكرا لاتصالك يا أحمد، حياك الله. نيت هلا بيك. أكو اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا. حياك، مية هلا بك، أهلا وسهلا.
2: محمد علي.
0: محمد علي من وين؟
2: بغداد.
0: بغداد، يلا محمد.
2: نعم.
0: محمد، السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يستطيع أن يعيش بدون رأس لعدة أيام؟
2: بدون رأس؟
0: لعدة أيام.
2: ما أعرف، النملة أعتقد، بس ما متأكد.
0: ما أدري، أنطيني إجابة.
2: النملة.
0: ثبت
2: إن شاء الله.
0: واني أقول لك للأسف يا محمد إجابتك خاطئة. شكرا لك. لا مو أنت دخلت القرعة. دخلت القرعة حبايب، لا تخافون، أنتم بأمان. شكرا لك. الله يعزك ويحفظك. شكرا لك، الله يسلمك. أهلا محمد. أكو اتصال آخر. ألو.
3: ألو.
0: ألو.
3: ألو.
0: ألو.
3: ألو. ألو.
0: أي تفضل نسمعك. ألو. ألو.
3: ألو. حسن الرفاعي.
0: حسن من وين؟
3: من السدة، من السدة الهندية.
0: حسن، انطيني اسم الأب.
3: حسن علي ناصر الرفاعي.
0: حسن علي ناصر. يلا حسن جاهز؟
3: جاهز. يلا توكل بالله.
0: يلا نتوكل بالله. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يملك ثلاثة قلوب؟
3: الحيوان الذي يملك ثلاثة قلوب،
0: أي
3: الأخطبوط.
0: عفية عليك يا حسن وإجابتك صحيحة. شكرا لاتصالك.
3: شكرا عيني.
0: حياك، مية هلا بك، أهلا وسهلا يا حسن. أكو اتصال آخر وانقطع الاتصال للأسف. أكو اتصال آخر ويانا. طبعا البرنامج برعاية شركة تفاصيل الإنتاج الفني. واتصال. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: وياك همسة عمار.
0: همسة من وين؟ همسة
4: من بغداد.
0: من بغداد، كل الهلا بيك يا همسة حبيبتي. يلا هموسة جاهزة؟
4: جاهزة.
0: يلا السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يستطيع أن يعيش بدون رأس لعدة أيام؟
4: بيضة الأرض.
0: لا، وأنا أقول لك لا،
4: ما أدري، ساعديني.
0: راح أساعدك، إحنا البنات نخاف منه، هذا كلش نخاف. عافية عليك. شو هذا؟ شكرا لاتصال. حياك حبيبتي، كل الليلة بيك. أكو اتصال آخر.
5: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد،
5: حياك الشباب.
0: عمري، كل الليلة بيك. من وياي؟
5: سوسن. سوسن حميد.
0: سوسن حميد. سوسن حميد. سوسن من وين؟
5: من الديوانية.
0: من الديوانية، كل الليلة بيك يا سوسن. يلا سوسن جاهزة؟
5: إن شاء الله.
0: ما هو الحيوان الذي لا يملك دماغاً؟
5: لا يملك دماغاً؟
0: ما عنده دماغ، يعني إذا يشير دي يسوي يقولوا لعفو، هذا حتى ما عنده.
5: بسرعي شوي يعني، قرب إليها مثلاً.
0: يعني إيش أقول لك هالساني؟ يعني هو ايش اسمه؟ البحر. البحر. شو اسمه؟
5: سرطان.
0: لا لا لا، اسمه القن. البحر. شو اسمه؟
5: نجم البحر.
0: اي يلا يلا، ما يخالف. يلا يلا يلا، نعتبره صح. شكرا شكرا شكرا لك. هلا اهلا وسهلا. اكو اتصال اخر.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: على
0: حبيبتي يا عمر، كل الهلا بيك. من وياي؟
6: نبراس.
0: نبراس جاهزة؟
6: إن شاء الله.
0: يلا، ما هو الحيوان اللي يقدر يطير بس يطير يرجع لي ورا، ما يطير لي قدام هيك يعني.
6: يعني يطير عالي لو هيك؟
0: ها؟
6: يطير عالي لو هيك؟
0: والله عالي ناس بعد، هو حسب مزاجه.
6: الله.
0: ها؟
6: مساعدة؟
0: هو طائر الطنان.
6: طائر الطنان.
0: عافية عليك نبراس، عافية عافية عافية، شكرا لي اتصالك. يا هلا بيك أمي. هلا، أكو اتصال آخر. ألو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
7: رقم علي جاسم من السدة.
0: علي جاسم
7: من السدة.
0: من السدة، اليوم منورين أهل السدة. علي أدي أسألك سؤال. ليش الجيمر مال السدة طيب؟
7: لأن هو لا خلا.
0: ها زين، يعني ما تخلوا له إضافات، شيلوا هو هيك يعني، هو هيك طيب.
7: هو بعد جيمر السدة معروف.
0: أي أيوة والله صدق معروف جيمر السدة. بالعافية عليكم عم جيمر السدة.
7: الله
0: يعافيك. يلا علي جاهز؟
7: جاهز.
0: يلا علي، السؤال يقول ما هو الحيوان اللي يمتلك أطول لسان بالنسبة لجسمه؟
7: بالنسبة لجسمه الأنعام؟
0: لا.
7: هذا الحرباء.
0: إيه؟ هسا شنو؟ ثبت لي. عفية عليك يا علي، إجابتك صحيحة. إيه والله اليوم، اليوم مقتحمين الساحة اليوم. شكرا لك، شكرا، حياك الله، أهلا وسهلا. أكو اتصال آخر.
8: ألو مساء الخير.
0: مساء الحب. عمري أنت، الله يسلمك.
8: تحياتي لك، تحياتي مفرد.
0: تحيات كادر البرنامج اللي حضرتك. منو جاي؟
8: قلالة حبيبتي.
0: قلالة، هلا قلالة، شلونك قلالة؟
8: هلا بيك، أشكرك، الحمد لله. ما
0: حبيبي
8: الحمد لله.
0: إن شاء الله دومكم بخير يا رب. يلا قلالة جاهزة؟
8: إن شاء الله.
0: يلا قلالة، السؤال يقول من هو العالم اللي وضع قوانين الحركة الثلاثة الحركة ها؟
8: قوانين الثلاثة، إسحاق نيوتن.
0: عفية عليك وإجابتك صحيحة، شكرا قلالة.
8: أشكرك.
0: شكرا حبيبتي، كل الهلا بيك. أكو اتصال. ألو شنو؟ ها يقول زيكو، يقول من قلالة خلوا نروح للسدة ونشوف ليش قمرهم طيب. يلا

0: أكيد يقول لا والجمال شلون، لا والبياض اللي بيها، لا والبياض اللي بيها حيل حنين، هاي منين؟ كله من القمر يابا، ياكل قمر هو وقمر أصله سر أبيض. أكو اتصال. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: تحياتي لك شكيك.
0: الله يسلمك، تحياتنا لك. من وياي؟
1: كريم الحبيب.
0: كريم
1: عبد الكريم الحبيب.
0: عبد الكريم، يلا عبد الكريم جاهز؟ جاهز. يقول السؤال: ما هو الحيوان اللي دمه لونه أزرق؟
1: الأخطبوط.
0: عاشت إيدك يا عبد الكريم، وإجابتك صحيحة. شكرا لاتصالك. شوفوا قبل ما المخرج يشغل التك تك تك تك تك، جاوب عبد الكريم. يلا أكو اتصال ويانا. ألو
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد. منو؟
2: شفاء كامل.
0: والله لا أنا سمعت الاسم ولا المخرج سمع الاسم.
2: شفاء.
0: شفاء كامل. من وين شفاء؟
2: ناصرية.
0: ناصرية، الله يا هلا بأهل الناصرية. يلا شفاء جاهزة؟
2: إن شاء الله.
0: يقول السؤال: من هو مؤسس علم الاجتماع؟ عفية عليك شفاء، شكرا لاتصالك، شكرا جزيلا، حياك الله. اكو اتصال اخر. الو
3: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد حبيبتي. انا بخير الله يسلمك، كل الهلا بيك. من وياي؟
3: ويا زهراء كاظم.
0: زهراء ايش؟
3: كاظم.
0: كاظم، من وين زهراء؟
3: من بابل.
0: من بابل، يا هلا بزهورة. يلا زهرة جاهزة؟
3: جاهزة إن شاء الله.
0: من هو الفيلسوف اليوناني تلميذ سقراط؟ أي
3: أكو اختيارات؟
0: لا والله ما عندنا اليوم، خلصين. يلا عندك وقت.
3: يعني أرويها ليش
0: هسه؟ شلون هسه اذا اقربها؟ يعني هو بس هذا، هو بس هالاسم هذا، شلون اقربها؟ ها افلاطون. عافيه عليك، يلا قربتها بعد شو تريدين. شكرا لك حبيبتي، كل الهلا بيك. اتصال اخر.
4: الو
0: الو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: هلا استاذونه
0: حبيبتي عمري، كل الهلا بيك يا روح، نورتي.
4: تحياتي لك وللمخرج.
0: وتحياتنا كل احنا بالكادر لك.
4: تسلمين يا قلبي.
0: من وياي؟
4: ويا زينة علي.
0: زينة علي،
4: اي نعم.
0: من وين زينة؟
4: من بابل.
0: من بابل، يا هلا زينة. يلا زينة جاهزة؟ اي
4: جاهزة.
0: السؤال يقول: من هو العالم الذي اخترع المصباح الكهربائي؟
4: بيل.
0: لا لا بيل ولا ساندي بيل، مالش علاقه بهذا البيل، عوفي. مالش علاقه، هاي لا يمه ولا حواليه. اسمه توماس. عافيه عليك، عافيه عليك زينه. يلا شكرا.
4: شكرا حبيبي،
0: حياك يا هلا، كل هلا بيك. يلا اتصال اخر.
5: الو
0: الو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كل الهلا.
5: وسام علي من كربلاء.
0: وسام علي، كل الهلا بهالك.
5: سؤال دمه خفيف.
0: سؤال دمه خفيف؟
5: ايه.
0: شلون هسه يعني؟ الا اسالك على زيكو دمه خفيف.
5: ايوه ورده مال.
0: يلا زيكو اليوم مش لابس تيشيرت
5: ابيض
0: مبين. اجابتك غلط. يلا يلا دخلت القرعه. يلا هاك شوف. شكرا لاتصالك وسام. هلا اكو اتصال اخر.
6: الو
0: الو
6: الو، مساء الورد الاحمر والاخضر والاصفر والبنفسجي على عيون الستاز.
0: عيوني اكو اخضر، ورد اخضر، اكو
6: كل شيء اكو.
0: صدوق
6: بونسوار مصطفى زيكو غالي.
0: هلا عيني هلا، سوالك تحية مال هذول، شاف مال شو اسمه اي هاي هيك هذول القاده القاده الكبار
6: تتنزل
0: عيني
6: صار 13 سنه ما شايفه المصطفى
0: المفروض تخسره يا اخي عشاء لو غدا
6: ما اريد اخسره بالعكس انا حاضر لاي شيء اذا يريد هو
0: يقول بالله خلي يحكي بعد اريد احزره
6: في النذا حزرني
0: يقول والجائزه تصير الي
6: من عندي له
0: يقول دان يقول دان الحلاوي
6: اكيد
0: يقول اكيد عمي شنو هسه من الخسر انت خسرت لي بعد ريوق غدار ما لي علاقه المهم
6: انا حاضر هو يدغبي انا حاضر لاي شيء
0: يقول والله يقول هو سيف المجرب بعد
6: والنعم منه
0: الله يسلمك
6: تحياتي الى المدريد الاصيل
0: اي ها نانا الحكي عندك سؤال بالله زيكو خل اسال الهيا
6: زيكو
0: اي
6: يلا راح نسال السؤال اذا جاوب علي انا حاضر لاي شيء من هو
0: آخر لقب حقق مدريد للبطولة شو وقت؟
6: 22
0: ها يقول شنو هاي شنو هاي يقول شنو خو ماكو شيء
6: لا 22
0: نقول عدل 24 منو شنو من أخذ هذا
6: عفوا 24 25 لا 24 باريس 25 باريس
0: دورتموند مدري شو اسمه مدري يموت وبعد ما يجي مدري يعيش والله ما أدري
6: إيه دورتموند
0: يلا شكرا لك يا دان
6: تحياتي تحياتي
0: الله يسلمك عيوني عيوني انت الله يعزك الله يسلمك يحفظك كل الهلا بيك نورتنا
6: وانا حييت على هاي البرنامج الجميل
0: الله يعزك شهادة اعتز بها الله يخليك شكرا لك يا هلا وميت هلا بيك اكو اتصال الو
7: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام
7: تحياتي للمخرج والجميع
0: تحياتنا كل احنا لك الله يسلمك انا بخير انت شلونك
7: يا هلا وميت هلا
0: يلا من ويانا
7: ابو بنين من البصره
0: يا هلا ابو بنين شلونك ابو بنين
7: والله بخير اذا انت بخير
0: ان شاء الله دومك بخير يا ابو بنين والسؤال يقول من هو العالم المسلم اللي برع في الطب والكتابة والقانون في الطب من هو هذا العالم
7: بلسينة
0: عفية عليك عفية أبو بنين وإجابتك صحيحة شكرا لاتصالك حيا الله أصلك كل الهلا بيك فاصل يلا فاصل وراجعين وياكم

0: ورجعنا وياكم ويا برنامج تحدي ثواني. هذا البرنامج هو برعاية شركة التفاصيل للإنتاج الفني وعلى الأرقام 07735 مكرر 6 مكرر 667 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 667. ويانا اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: شلون حبيبي؟
0: عمرك كل الهلبيج.
1: الله يسلم عمرك حبيبي.
0: من وياك؟
1: أنا فاطمة سعد من النجف.
0: أهلا فاطمة.
1: حياك.
0: يلا فاطمة جاهزة؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يقول السؤال: من هو العالم الذي وضع نظرية نسبية؟
1: من هو العالم الذي وضع النظرية النسبية؟
0: فاطمة أنا أدري بيش رأسا مباشرة تدخلين على جوجل ويا السؤال، بس يلا ما يخالف، يلا جاوبين
1: حبابة سامني لي يعني شو معرفنا
0: هو؟ دي يلا هسه يلا مو قلت لي كان يدري يلا هسه طلع الإجابة
1: يعني شون يعني إلى شون زعلتي حبيبي
0: يلا يا فاطمة دي يلا
1: هو كان عرفت ما طبع لي لسه هو خلي يطلع لي لسه
0: أينشتاين هو عالم مو دا أقول أني مو دا أقول أينشتاين عافية ايد قولي دقولي دقولي يا فاطمة شكرا حبيبتي ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
2: مساء الخير والعافية.
0: مساء الحب حبيب عمري كل الهلا.
2: الله يحفظك يا أم حسين إيمان مهدي ما عدا حظ وياك.
0: يا يابا يا يابا ابشطيناني على إيمان يا يابا يا إيمان يا أبو علي
2: ما حصل أبد ما حصل
0: وما عندك حظ وياي
2: هاي
0: أنا ما عندي حظ وياكم ما أسمع أصواتكم
2: حبيبتي تحياتي
0: عمري إيمان. إيمان إيش؟
2: إيمان مهدي من النجف.
0: مهدي يلا أمونة
2: تفضلي.
0: يلا جاهزة
2: إن شاء الله.
0: من هو العالم الذي اكتشف البنسلين؟ ماكو عراقي ما بي سكر.
2: هو كلها يبيها سكر صدق على قولتك.
0: يلا شو اسمه؟ أليكسن.
2: العالم الفرنسي هو
0: هسه فرنسي عراقي شو اسمه؟ عافية عليك عافية عافية أمونة عافية أمونة. ها شوفوا شلون حظك اليوم.
2: والله الحمد لله.
0: يلا الحمد لله إن شاء الله دوما حظك حلو. يلا شكرا لاتصالك. أكو اتصال. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: عماد كاظم من كربلاء.
0: عماد كاظم اليوم منورين أهل كربلاء كل الهلا بيك عماد حياك الله. يلا يا عماد جاهز
3: إن شاء الله.
0: من هو العالم العربي الذي برع في علم الجبر؟
3: نيوتن.
0: ما أدري
3: ولا نيوتن أو خوارزمي.
0: من هو العالم العربي الذي برع في علم الجبر؟
3: حقني متدان أعرف بعد ما أدري.
0: الثبت
3: إن شاء الله.
0: للأسف يا عماد وإجابتك غلط لكن دخلت ويانا القرعة. حياك مية تلبيك. تسلم شكرا لك حياك الله مية تلبيك. اتصال فاصل خلي نروح فاصل ونرجع وياكم واعتقد هذا الاتصال راح يجينا يمكن اخر اتصال. خلي نروح فاصل وراجعين.

0: ورجعنا وياكم ببرنامج تحدي الثواني برعاية شركة التفاصيل للإنتاج الفني، وويانا آخر اتصال ونقول ألو. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: وياكم علي عبد الأمير.
0: علي عبد الأمير من وين؟
1: من النجف.
0: من النجف، كل الهلا بيك يا علي. يلا علي، جاهز؟
1: جاهز.
0: يلا، عافية عليك. يقول السؤال: من هو العالم الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى؟
1: ابن النفيس.
0: عافية عليك يا علي، وختامها مسك. شكرا لك، حياك، مية هلا بيك. وصلنا إلى ختام الاتصالات، لكن نروح وياكم ونشوف منو فاز ويانا ونرجع لكم.

وأكيد رجعنا وياكم من بعد قرعة الحلقة لهذا اليوم. وروح وين؟ نروح للفائزين. الفائز الأول زهراء كاظم. والفائزة الثانية فاطمة سعد. والفائز الثالث وسام علي.

نكرر أسماء الفائزين لهذا اليوم: وسام علي، فاطمة سعد، زهراء كاظم. نقولهم ألف ألف ألف مبروك. ما عليكم بس المراسلة على رقم الواتساب 07735 مكرر 6 مكرر 667، وإن شاء الله تأخذون هديتكم، وهي اللي هي الجائزة المقدمة برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني. وإلى هنا وتنتهي عشرتكم الحلوة وضحكتكم الحلوة ومشاركتكم الحلوة وضحكتكم وكل تفاصيلكم، كل شيء بكم حلو. الهدف هو سماع أصواتكم والمشاركة، وإن شاء الله ما حد ويا أزل يطلع خسران. كل أسبوع أكو أسماء جدد وأكو فائزين جدد إن شاء الله، والكل ياخذ استحقاقه. شكرا لكم، وزيكو يقول لكم إن شاء الله ما قصرت وياكم بالفواصل، وأني أقول لكم في أمان الله، انتظروني الأربعاء الجاي ببرنامج تحدي ثواني. مع السلامة.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم.

خوف الدنيا والحب كل بيك، حتى وانت وياي بالي ظل عليك عليك. هالسلام اجبور اقول لك دنيا.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
2: إذاعة المستقبل FM الأولى في بابل.

حرجة خلت في القلب والله والله قلب حرجة. سلم لي حبيبي عيونك عيونك الزرجة خلت في القلب والله والله قلب حرجة. ويلي من سحرها وجعتني بأسرها.

0: الرجال.
1: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

العمر يا ابو العمر ما ادري يمتى استقر والعمر

0: كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا
1: لا مستحيل تحت
0: لا مستحيل تحت شمس المعرفة.
1: إذاعة
0: جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: اسمع اسمع يا الحبيب،
1: اسمع اسمع يا الحبيب،
0: راح اعالج نفسي من حبك وطيب،
1: من حبك وطيب،
0: ان شاء الله اتحمل غيابك من تغيب،
1: من تغيب.
0: هاي هي
1: هاي هي
0: هاي هي الظاهراني،
1: هاي هي الظاهراني،
0: مالي بالطيب نصيبي،
1: مالي بالطيب.

0: من رجعنا ما رجع كل شي بمكان، بعدك كاتني القهر وكشي أحس بيه انكسر، كل شي أنسى بس صعب أنسى الخيانة. صح رجعنا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.